0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت.

0: 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-777-4047 أو 782-782-550 مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
2: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
2: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
2: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
2: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
2: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
7: إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: أعدلية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

صباح الخير لكل القلوب اللي بتؤمن دائماً بأن كل يوم في فرصة جديدة، ولكل من بدأ صباح اليوم بذكر الله وقوة الإيمان وبالأمل رغم كل التحديات اللي بنمر فيها. فأسعد الله أوقاتكم. يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الورد والياسمين على أحلى متابعين ومستمعين. صباح الحب، صباح الرضا، صباح النشاط، صباح التفاؤل، صباح الخير لكل الوجوه الجميلة والأرواح الجميلة ولكل شخص قام

صباحكم عدنية اف ام منبر المحبة والعطاء. نحن دائما نبتدئ يومنا بكم، نبتدئ صباحنا بكم أعزائنا المستمعين أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الورد، معكم سمية سمير.

يا صباح القلوب البيضاء اللي دائما بتنشر كل فرح أينما كانت، ويا صباح الابتسامة الجميلة، ويا الوجوه اللي أصحاب الوجوه البشوشة اللي دائما بتنشر لنا الصباح الجميل، واللي تعطينا طاقة إيجابية وتعطينا دائما أمل وتفاؤل، وتجعل الجو العملي والجو الأسري وجو حياتنا كلها حلوة بمجرد فقط إنه في ابتسامة. بدأنا صباحنا بابتسامة مع بعضنا البعض. كرام، أهلا بكم في صباح جديد نكتب فيه اليوم صفحة جديدة من حياتنا. خلونا نخليها صفحة مليئة بالأمل والعمل والجهد والحب. مهما كانت التحديات، حاولوا بقدر المستطاع أن نخلي صفحة اليوم صفحة جميلة وزاهية ومليئة بذكر الله. إذن متابعينا الأحباء، وأينما كنتم نحييكم مرة أخرى، وأيضا لكل مستمعين اللي بيسمعونا على عدنية FM واللي بينتظرونا بكل حب وشغف. إذن متابعينا ومستمعينا الكرام، ننتقل كالعادة إلى أولى فقراتنا لبرنامج صباح الورد.

إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله في هذا اليوم الموافق 28 يوليو 2026. المرتفعات الجبلية الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا يتحول إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، عمران، ومتفرقة يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات صعدة، صنعاء وأيضا البيضاء ومرتفعات المهرة وفي حضرموت وشبوة وأبيان ولحج خلال فترتي الظهيرة والمساء، ويتشكل الضباب خلال الفترة المسائية على أجزاء من المنحدرات والطرقات الجبلية. أيضا نذكر بعض درجة الحرارة والطقس في بعض المحافظات مثل صنعاء، فدرجة الحرارة فيها 15 إلى 31 درجة مئوية، والطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم ووجود أمطار رعدية. أما في تعز فدرجة الحرارة هي 18 إلى 33 والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وأيضا أمطار رعدية. أما بالنسبة لإب فهي 15 أيضا إلى 27 والطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم ووجود أيضا أمطار رعدية. أما بالنسبة للضالع فدرجة الحرارة فيها 20 إلى 34 والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وأيضا وجود أمطار رعدية. أما بالنسبة لبعوث لحج فهي أو درجة الحرارة هي 17 إلى 32 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأمطار رعدية. بالنسبة للمناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 إلى 45 درجة مئوية وأيضا هطول الأمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على أجزاء من صحارى أو صحاري المهرة وحضرموت، مأرب والجوف. أما الرياح فيها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على آثار الأتربة والرمال. درجة الحرارة في سيئون هي 28 إلى 43 والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأمطار رعدية. أما في مأرب هي 26 إلى 41 والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وأيضا وجود أمطار متفرقة. بالنسبة للمناطق الساحلية هي الطقس فيها طقس غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية، والرياح تنشط إلى شديد أو الرياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح بين 24 إلى 48 عقدة حول أرخبيل سقطرى وعلى خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. إذن درجة الحرارة في عدن هي 30 إلى 38 والطقس غائم جزئيا إلى مغبر نسبيا. أما في المكلا فهي 28 إلى 33 والطقس فيها غائم جزئيا ووجود أمطار خفيفة وأيضا شابورة مائية. بالنسبة للحديدة فهي 31 إلى 37 والطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم ووجود أمطار رعدية. بالنسبة لسقطرى أيضا هي 27 إلى 34 والطقس غائم جزئيا. أما في الغيضة هي 25 إلى 30
درجة مئوية والطقس فيها غائم جزئيا، وأيضا وجود أمطار خفيفة وشابورة مائية. في زنجبار درجة الحرارة 29 إلى 39 والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا ووجود سحب ممطرة. بالنسبة للحوطة لا حج، فدرجة الحرارة 29 إلى 40 درجة مئوية والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأيضا مغبر نسبيا. بالنسبة للحبيلين هي 27 إلى 37 والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود أمطار رعدية. أخيرا معنا المخافة، درجة الحرارة فيها 31 إلى 38 درجة مئوية والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا ومغبر نسبيا. إذا مستمعينا الكرام، أيضا حالة البحر في السواحل الجنوبية وخليج عدن يكون معتدل ويضطرب أحيانا، أما ارتفاع الموج فهو من 1.5 إلى 3 أما في ارتفاع الموج هي من 1.5 إلى 3 متر. بالنسبة أيضا للسواحل الشرقية فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 3.5 متر. أيضا في السواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 2 متر أو المتر إلى 2 متر. وأيضا أخيرا معنا محافظة سقطرى وهي مضطربة إلى شديد الاضطراب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 5 متر. إذا مستمعين الكرام متابعين الأحباء، هذه هي أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم بمشيئة الله. ولكن مبدئيا دعونا نذكر جميع المتابعين المستمعين بأن مركز الأرصاد يحذر الأخوة المواطنين في كل من المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، يحذرهم من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها والاحتماء من العواصف الرعدية. ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب وخاصة سائق المركبات، وأيضا ينصح بعدم عبور الجسر الأوضية عن تدفق السيول. أتمنى الاستماع لهذه النصائح لسلامتكم وسلامة أرواحكم. أيضا معنا المركز يحذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن. أما في المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة والصحاري والسهول الساحلية من الأجواء شديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة بين 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا. أتمنى من كل المواطنين الالتزام وأيضا أن يهتموا بأنفسهم ويهتموا بأرواحهم وأن لا يخاطروا بأنفسهم ويلتزموا بهذه المهام التحذيرات. إذا متابعينا الكرام ومحبين إنما كنتم، سعر الصرف طبعا كما هو لا تغير فيه، ولكن دعونا الآن ننتقل إلى موضوعنا وفقرتنا التالية.

0: مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد هوية الفقرة. طبعا اليوم موضوعنا مهم جدا، يهم كل أسرة وكل أرباب المنازل، لأن نحن الآن نعاني كثيرا من أشياء عديدة في مجتمعنا، ومنهم ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات. اليوم حابين حنتكلم عن شيء من الأشياء اللي بنستخدمها في حياتنا. اليوم حابين نتحدث عن ارتفاع أسعار الأسماك بشكل جنوني. البحر بحرنا كما يقولون، والسمك لغيرنا. وهل برأيكم ما هو السبب الأساسي لارتفاع أسعار الأسماك؟ هل يا ترى يعني بسبب إنه الآن إحنا في موسم البحار في قلة في الأسماك، أم أنه في جشع واستغلال حول الموضوع؟ إحنا بنناقش هذا الموضوع معكم أنتم مستمعين الكرام، وأيضا بيكون معنا إن شاء الله أحد بائعين الأسماك، بنسأله عن كم سؤال حول حول الموضوع. وطبعا كما عودناكم إحنا بنحاول نتواصل مع الضيف ونستقبل كل التساؤلات، ولكن بعد الفاصل بإذن الله وإذا سمح معنا الوقت. إذن الأسماك يا جماعة بالذات في عدن يعتبر الغذاء الأقرب في مدينتنا، لكن بالفترات الأخيرة للأسف الشديد تحول من وجبة يومية كنا قادرين نحن نشتريها وناخدها بكل أوقاتنا إلى وجبة صعبة المنال، ونأخذها في نأخذها مرة يمكن في الأسبوع، بالمناسبات بالأعياد. يعني أصبح من الصعب نحن نوفر الأسماك، بينما كان في السابق الأسماك متوفرة في كل مكان ونقدر نحن نأخذها من أي مكان ومن كل مكان. فلذلك في الآونة الأخيرة تحولت من وجبة يومية أو شبه يومية إلى سلعة يصعب على الكثير من الأسر أن يشتروها ويوفروها، ما بين شكاوي المواطنين وتبريرات بعض الباعة والصيادين، يبقى السؤال الأساسي: ما الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع؟ وهل هو سبب قلة المعروض أم زيادة التكاليف أم المضاربة أم ضعف الرقابة؟ هناك بعض التقارير الحديثة تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار عدد من أصناف الأسماك، بالذات الأنواع المطلوبة بشكل كبير، مع إرجاع جزء من الزيادة إلى انخفاض كمية الصيد أو الأسماك بسبب الأحوال البحرية وارتفاع تكاليف وقود النقل، بينما يشكي المواطنون من الأسعار أنها لم تعد تتناسب مع دخلهم، وأصبح الآن من يستطيع أن يوفر وجبة سمك أصبح هو يعتبر من السادة زي ما يقولوا، أو من الطبقة المخملية، لأنه أصبح للأسف في هذه الأيام وصل إلى أسعار 14 الكيلو، 14 و 15 يعني يضاهي إذن سعر اللحم، الكيلو اللحم. فلذلك في يأس كبير من الناس ومن الشعب حول هذا الموضوع، لماذا هذا الارتفاع الجنوني، لماذا هذا الاستغلال؟ احنا يلا نقدر نوفر 3000 عشان نشتري وصلتين سمك مثل ما يقولوا، او قطعتين سمك عشان ناكل أكلة فيها بروتينات يكون لنا يعني غذاء جميل ومشهي، ولكن للأسف الشديد مع الارتفاع لا نستطيع أن نشتري لا شبه يوميا، وأحيانا في أسر ما تقدرش تلاقيه نهائيا إلا في بعض المناسبات للأسف الشديد. إحنا بنتحدث أكثر وأكثر حول هذا الموضوع، عن لماذا ارتفعت الأسماك ولماذا ترتفع دائما، هل في أسباب قوية تبرر هذا الارتفاع، هل في أمل إنه الأسعار تنقص أم لا، هل ضعف الرقابة أيضا جعل بعض الصيادين في حالة جشع واستغلال للسوق، هل قلة الأسماك المتواجدة لا تكفي السوق أو المحتاجين في السوق للأسماك فلذلك يرفعوا من أسعارها؟ الله أعلم. بنعرف أكثر وأكثر إن شاء الله مع ضيفنا ومن اتصالاتكم معنا، ولكن متى؟ لكن بعد الفاصل الإعلاني اللي بيكون بعد دقيقة بإذن الله. إذا متابعينا ومستمعينا الأحباء كونوا معنا ومنتظرين اتصالاتكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع بإذن الله. ونذكركم أرقامنا هي 77-468-99-99 أو عبر الأرضي 02. محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد.
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدن يا FM.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا اسم لون جديد
2: لون جديد
0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا اسم
2: لون جديد لون جديد
0: 88 فاصلة مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة أينما كنتم أهلا وسهلا بكم رجعنا معكم وعدنا مرة أخرى من حلقة اليوم من برنامج في برنامج صباح الورد واللي بنتحدث اليوم عن سبب ارتفاع الأسماك فكما يقال البحر بحرنا والسمك لغيرنا برأيكم ما هو السبب لارتفاع الأسماك معنا هنا تعليق لي أبو وليد بيقول أبو وليد الضبياني بيقول شبكة والبحر ما افتهم ليش وإنما في تعليق آخر يقول ضروري الكثير من الناس يذهبون إلى صيد الأسماك الصيادون قلة قليلة لا تكفي لتوازن أسعار السمك ولكن لماذا في بعض الأحيان أبو وليد يكون في سعر جميل جدا ومناسب ومنخفض وفجأة يكون في ارتفاع هائل وبأعداء أو بأنواع معينة المطلوبة عند الناس بشكل كبير حابين نحن نتعرف أكثر طبعا بيكون معنا دحين بقى وبعد دقائق إن شاء الله بيكون معنا أحد أباعة الأسماك هو طبعا الوالد والدي رعاه الله وحفظه ما حصلش يعني أنسب منه أنه يكون معنا عشان كمان نواجه وعرف أخذ راحتي أكثر معاه فبحكم إن إحنا عائلة يعني في تجارة الأسماك وإلى آخره فبيكون إن شاء الله معنا هو ضيفي لهذه الحلقة لنتعرف على بعض الأسئلة بحكم إنه في شكاوي كثيرة من بعض الناس يعني حول الأسعار المرتفعة بشكل كبير خليكم معنا بنعرف ما هو السبب وبعض الأسئلة اللي بنطلقها عليه إن شاء الله أو بنسأله فدقائق ونعود لكم متابعين

0: إذا مستمعينا الأحباء أينما كنتم، معنا ومعكم ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ سمير الصيادي. كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك العافية يا رب، ومنور معنا في برنامج صباح الورد. الله يعطيك العافية. طبعا المستمعين المتابعين عارفين أنك الوالد الكريم، عرفناهم عليك أنك الوالد، فما فيش أنسب منك تكون معنا ضيف لهذه الحلقة عشان نعرف نهاجمك بحرية نحنا
1: إن شاء الله.
0: طيب، بحكم أنه الآن نقدر نقول أنه للأسف الشديد أنه أسعار الأسماك أصبحت مرتفعة بشكل كبير، وكما يقال أن تضاهي سعر كيلو لحم، فما هو السبب لارتفاع الأسماك بهذا الشكل الكبير؟
1: والله في عدة أسباب، مش سبب واحد. بس في هذه الأيام هذه فترة موسمية، الأسعار رفيزة، ارتفاع رفيزة موسم الشمال، ريح الشمال يخفض يقول انت رفيزة بيغلى الصياد انتاجه قليل، ما يعني يعرف سوق على السوق يعني يصبح صعوبة على السوق، يعني لما يكون الحزن اللي جاء بالأيام السابقة بمئة ألف وقال يجينا نفع لثلاثمائة ألف.
0: أها.
1: يعني جيدة أنه نقص عرض
0: يعني في
1: هذه الأيام.
0: يعني الارتفاع فقط يكون في هذه الأيام
1: بجنون
0: بشكل كبير عشان البحر.
1: ستة وسبعة وثمانية.
0: أيوة.
1: بشكل جنوني. في الأيام الأخرى بتلاقي في عوامل أخرى.
0: اللي هي. يعني في أوقات أيوة فعلًا في أوقات يكون في ارتفاع أيضًا للأسماك بشكل كبير.
1: أيوة. اللي هي الشركات.
0: الإيش؟
1: الشركات
0: التجار،
1: الشركات اللي معهم توكيلات
0: التصدير،
1: أسماك التصدير بالضبط، هل معهم مخالة بالسواحل يعني يشتروا يتقلوا بالأسماك الرؤونة بسعر جنوني عشان الشركات يقول لك اشتري، يتصلوا يقول له اشتري بأي سعر اشتري تابيك.
0: نعم،
1: لهذا المواطن رحض هيا.
0: طيب، هل فعلا انه كمان تصدير الاسماك من عدن ايضا هذا سبب مشكلة كبيرة في ارتفاع الاسعار؟
1: اهم سبب اهم سبب الوفراء اقل اللي يصدروا يضرون اوامر بانهم يشتروا في اسعار مرتفعة.
0: نعم.
1: عادي كلهم مش ماشي يشتروا بالتالي يعني يصدروا على السوق.
0: طيب، هل توجد رقابة على تحديد الأسعار، أو كل واحد يبيع زي ما يشتي إن كان من الحراج أو كان من الباعة؟
1: فكرية ما فيش في الورق، بس الورق ما فيش.
0: أوكي، طب هل الأسعار يعني كل واحد أو كل تاجر وكل بائع يبيع بأسعار من رأسه مثلا، أو في يعني نوعا ما في سعر موحد بين كل التجار والباعة؟
1: البائعين في المحلات والمشترين وهذولا يعني يشتغل يطلب الله يبيع.
0: نعم،
1: تقولي مش يتقيد بشيء، بس المشكلة الأسعار اللي تفرض عليه خاصة الحراج لما رجعوا في كيلو.
0: نعم،
1: ما عادش الحراج في أول بالحوت يتحرج يسمى في الحوت.
0: أيوة،
1: يعني كيلو يجي يقول لك كم الكيلو، هذا يعني يضر البيع أكثر من المواطن نفسه.
0: طيب، تفضل.
1: لأنه بالتالي تلاقي تنزل لنا تقول لك أنت اشتريت بستة، ما فين عليكم، أنت اشتريت بكيلو بستة مثلا بثمانية، لا خطأ الكلام، خطأ، لأنه الأشياء اللي تخرج من الحوض نفسه الوساخ وال
0: أيوة
1: يعني في ناس يكونوا يفهموا يقدروا كامل النسبة الصحيحة اللي ممكن يبيع الواحد فيها.
0: نعم،
1: يعني يحمل البائع ويحمل المواطن.
0: صحيح،
1: مش يقول له بيع كده وخلاص. نعم حياك الله.
0: جميل. طيب الأسعار هل هي احتكار على بعض الأصناف ولا على كل الأصناف، أو إيش هي الأصناف اللي يكون فيها ارتفاع بالسعر بشكل كبير؟
1: بسبب الأسماك الناطقة، السمد، ديرك، السخلة، تنزق البياض، الأنواع المعروفة من البياض دائما يا أخي عليه أقبال بالبعض الشرين وبالغلط من التجار يعني أصحاب المفارج والمحلات تنزق.
0: أيوه.
1: بس بشكل عام عندما يغلى نوع البقية يغلى برضه.
0: نعم.
1: ما عدا الحاجة الوحيدة الباغة، من الباغة الخيار غالي.
0: بس برضو غلت أسعار الباغة أيضا.
1: طبعا حب قضية 500 بس عادي المتنور يدعني.
0: أيوة نعم صحيح.
1: بس يعني توصل لأغلى من كده.
0: أه.
1: الله ما أقدر.
0: أوكي. طيب أنتم الآن كباعة. طبعا بنوه للمتابعين والمستمعين انه التجار اللي في الحراق واصحاب الشركات غير الباعة اللي في المحلات في المفارج في السوق، ففي فرق بينهم.
1: أيوة.
0: فانت كبائع للاسماك في محل او في بسطة، ايش المعاناة؟ اكيد بتعاني معاناة وخسارة ايضا من خلال السوق ومن خلال ارتفاع الاسعار، ايش هي المعاناة اللي بيعانيها البائع؟
1: معنا أول حاجة قلة الإقبال. طبعا هذا الإقبال بنكونش قوي، بنكون يغلى السلعة تغلى سعرة لكن بين تقل محلش ما تكونش بيتاسي تغلط السلعة عندش قدرة شرائية الشيء زي السابق زي السابق. فتغلى أول حاجة ما يأثر على كل شيء، يأثر على الخلاق، يأثر على محمد عن الزبائن عن إزلاقي تخلص زبائن.
0: نعم.
1: والناس إزلاقي بعضهم ما يتقبلوش يعني يكون معهم حاجة عندك كتير بالبعض بدل ما هو يشتري حاجة
0: صحيح
1: إنه يقوله في رمضان بالساعة شيء شيء رفضي له ولا حاجة الوطن
0: كفاية قطعة. أوكي.
1: كتير الوطن نعم نعم كان يأتوا هكذا لأنه يقول ماضي ما يجب على الدولة تعمل حل
0: زي إيش برأيك أنت زي إيش؟
1: أنا برأيي تقنن الأسعار البيع هناك في الحراك تمنع التصدير حتى يكتب السوق المحلي مش فاتحة كده التعويم حوامون البضاعة وخلاص من شاء الله اشترى من قادة اشبع
0: نعم
1: يعني فينا مش غازين يعني في ايام الطرد زي نحن نروي يشتري نروي يجاريهم
0: يعني حتى الضرر يعود لكم انتم كباعة برضو ممكن ما تقدروش انكم توفروا الاسماك
1: لما يقول لك كيلو 15,000 مثلا الديرة كده 15,000 ايش يعني مشترى بالغير 15,000 يعني الحوت كامل مع التوالف حقه مع الرأس مع الرسام يعني انت بكم بشبيعه للشركة 15 يعني بالأول بشبيعه للشركة انت الشركة يعني مشروب ومش انك بشبيعه ومعك خارج معك عمال معك شيء كثير خارج ما يعني فيها شيء تخلق معنا طالب الله في علو خارج كثير شيء مواصلات عمال ثلج
0: ايوه ثلج بس هو بايام الحر والكهرباء مش
1: بأي سهل عشان احافظ على قدر الصيد
0: واكيد يعني في هذه الفتره اكيد الثلج يكون مرتفع عليكم
1: يعني لما طول بشحة مش بشحة
0: في حال اذا تبقى لديكم بعض الاسماك يعني هل يعني خلاص يرجع خايس او تبيعوه او كيف تتصرفوا بحال انه مبتعش والسوق ضعيف والاسعار غاليه
1: خلاص لا ما عاقل اتحمل
0: البايع
1: مشتري لما يحاول في يخفض السعر عشان يسوق في البضاعه او يشوف اشخاص مثلا ما عارف بين وزع عليهم عشان يطعنوا له ب يعني داخل بالتالي نحجز على الدخل مو دخل البيع قلنا اغلب الاحوال نتحمل صاحب
0: البايع او طالب
1: نعم.
0: طيب انت الان تعتبر من المتضررين من الاسعار المرتفعه ومتوقف عن العمل عن البيع بالاسماك صحيح؟
1: طبعا متوقف يا متوقف جواب الله
0: اكثر الباعة بنفس الحال يعني اكثر الباعة متوقف
1: يعني اغلب الباعة يعني بنزرع بجمدان 100 كيلو إلى 50 كيلو 40 كيلو بلغت السقف زملي
0: نعم
1: يقول لك أقل حاجة قضي مصاريفي الشخصية الضرورية
0: يعني بتمشي معاه وبيوفي رأس المال على الفائدة وإلى آخر المصاريف
1: لا لا بالضروري يقول لك أشتغل حاجة مصاريفي الشخصية
0: صحيح
1: أه ولو شكرا بعبعك يعني بكل محاجة لبق الله بدين عمال وصار معهم وصار معهم هذا على مصاري يشو يعيشوا مش معقولتي تقول لهم روح البيت جازة ماشي معهم دخل ثاني
0: صحيح طيب ايش حابب تضيف اي كلمة اخيرة توصل رسالة للجهات المسؤولة او الجهات المختصة او للناس اللي بتستمع لك الان الناس اللي دايما بيلوموكم انتم لانه انتم اللي بالواجهة ايش حابب توصل من رسالة تفضل
1: والله يوصل رسالة للجهات المهنية بالمراقبة المستمرة وتعيين لجنة أو ناس يفهموا أصحاب خبرة يجوا يحددوا أسعار الأسعار ويكشفوا على قول الصيد نوعية الصيد أو الأسماك لكن أي سمك يشوف قدرته يرجع تلقائيا كانت مجل فايد تروح تبيع المحل بس بيعه وهذا يزجعه للحرارة تقول لهم هذا طايح بوقت الحيط يعني يرجعون مشرك مروح يحملوا البايع أقل حاجة يقول لك مصبوص جوتين بسل طيب إيش دخلوا أنت اشتريت بضاعه بتبيعها
0: نعم
1: أمين
0: نعم وانا معاكم طبعا من عدنية FM ايضا نناشد الجهات المختصة بانه يكون في رقابة على الاسعار وعلى السوق والتجار والشركات بحكم انه المواطن دائما متضرر واصبح ابسط الاشياء وقوت يومه لا يحصله وايضا انه مش قادر يوفر كوجبة اساسية تكون معاه وهي قطعة او كم قطعة تكون له ولأولاده لأسرته من قطع الأسماك مش قادر يشتريها فلنناشد من هنا كل الجهات المختصة طيب آخر رسالة حابب أنك توصلها للمستمعين والناس اللي بيستمعوا لك الآن وزي ما قلت لك ممكن يلوموكم أنتم إيش حاب توصل ولنختم الحلقة معك أستاذ
1: والله هذا نحن قلوبنا مواطن طبعاً بالصراحة والله شاعر أنا من ناحية أنا شخصياً شاعر مواطن الضبحان يعني مغلوب على أمره
0: نعم
1: خاصة في الظروف المعيشية الموجودة الآن الصعبة هذه وأتمنى أركز وأكرر المجالس المحلية في كل منطقة
0: نعم
1: العمل الجاد على تنظيم عملية البيع والشراء حماية للبايع والمواطن مش حماية المواطن فقط
0: نعم
1: البايع والمواطن
0: نعم.
1: يعني يقلبوا ناس حاب خبراء يعني ناس عارفين بالبين نفسه مش يجيب لك واحد انه كادر بغض كادر وجيب زول الأكلاء أصحاب ناس حاب خبراء تفهموا يحددوا بعدهم يظلم البايع ولا يظلم المواطن
0: نعم.
1: شكرا
0: لك كل تواجدك معنا ونورت نحن اليوم في صباح الورد الله يعطيك العافية يا رب تحياتنا إليك مع السلامة مع السلامة إذن كما كان معنا طبعا الوالد وتحدث عن بعض المعاناة اللي بيعانيها كبائع للأسماك, وأنه أيضا هم متضررين مثلهم مثل أي مواطن, وناشدنا إن شاء الله توصل للجهات المعنية أنه يكون في رقابة وفي حل لهذه العشوائية في الأسعار وعدم توفير الأسماك بشكل كبير. معنا أيضا اتصال من الأستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد, يا مرحبتين.
2: صباح الخيرات.
0: يا صباح الفل بالعافية.
2: يا ميت أهلين وسهلين.
0: أهلين.
2: وكمان مرحبتين.
0: يا مرحبتين.
2: تحية لك, تحية للطاقم.
0: الله يعطيك العافية.
2: المشتركين حبايبنا, بعت لهم صحة ومصاري.
0: آمين يا رب وياك يا رب.
2: آمين. شوف يا ست الكل, نحن ما نعطي حجة على هذا الصياد البائع, ولكن في أمور المفروض الدولة تعمل بها.
0: نعم.
2: مثلا على سبيل المثال نقول الآن الشركات الاصطياد السفن الأجنبية اللي تصطاد, نعم, المفروض تصطاد من شاطئ البحر إلى عمق 800 ميل. هذا مسموح لها. نعم. ما بعد 800 ميل. حتى تعطي فرصة للصيادين المحليين بالاصطياد. ما بعد هذا تكلفة كبيرة على الصياد. هذا واحد. اثنين, الشركات هذه اللي تصطاد المفروض في أنواع معينة خاصة بالسوق المحلية ممنوع تصطادها نهائيا. ممنوع. كما أنه الرقابة والتفتيش البحري مش موجودة نهائيا.
0: صحيح.
2: والتكلفة تقع كبيرة على الصياد, فالصياد يجيب للسوق. الشركات برضه تنافسه في سوق الحلال. شركات تنافسه تدفع أكثر. لهذا السفن اللي تصطاد على البعد هذا ألزموها من سابق بأنها تحط كمية اللي خاصة بالسوق المحلية, يعني تساعد في السوق المحلية تبيعها محليا. مش كله للتصدير. أسماك نحن محتاجين لها للسوق, ويقول بعدين يقول السعر ارتفع. السعر ارتفع بسبب هذا التصدير. يدفع أكثر من اللي يدفع أكثر, والمواطن يعني الماء هنا جنبي وأنا من يضمع.
0: صحيح. البحر بحرنا زي ما نقول, البحر بحرنا ولا السمك لغيرنا.
2: شفتي كيف؟
0: نعم.
2: في سؤال؟
0: لا الله يعطيك العافية.
2: يلا شكرا جزيلا.
0: شكرا لك والله يعطيك العافية أستاذ أحمد. إذا متابعينا الأحباء وأينما كنتم نعتذر للي اتصلوا علينا وما عرفناش نرد عليهم لأنه التليفون كان مشبوك معنا في مكالمة مع ضيف, ولكن سمح معنا الوقت نحن نلتقي أو نستقبل اتصال الأستاذ أحمد ده. ولكن بنحاول إن شاء الله إذا حابين تتواصلوا معنا بنفتح مجال بعد الفصل الإعلاني بعد الساعة 10 بنستقبل اتصال أو اتصالين نأخذ آراءكم وما بنخسرش آراءكم تعليقاتكم حول هذا الموضوع لأنه أنتم المتضررين وأنتم أيضا مناشدتكم وتعليقاتكم مهمة جدا جدا لكل الناس اللي متواجدة معنا. منشوف اتصال أم أحمد ونقول لها ألو. أم أحمد
3: السلام عليكم.
0: السلام عليكم أم أحمد, ممكن نتواصل معك بعد الفاصل الإعلاني؟ بنطول من إن شاء الله اللي بعد الفاصل الإعلاني وبنتواصل معك.
3: أتصل بعدين.
0: أيوة أنا بنتصل بعد الفاصل الإعلاني لأنه الآن ممكن اقطع علينا ونحن نتحدث. شكرا لك, أنا بطول عشانكم وبستقبل اتصالاتكم أم أحمد العقربي وأم أحمد أيضا, ثنتين أم أحمد, ما بنتظر اتصالاتكم وبنستمع لآرائكم أيضا. الناس اللي ممكن كانت تتصل ونحن مع الضيف ممكن تتواصلوا أيضا معنا بعد الفاصل. أكيد كنتم تواصلتم وإحنا كان الرقم مشغول, ولكن إحنا ما زلنا في انتظار اتصالاتكم. إذا دعونا نأخذ كلمتين على السريع قبل الطلوع للإعلان. سمعنا من الضيف أنه إيش السبب الأساسي لارتفاع الأسعار, فهو قال أول شيء في هذه الأشهر الثلاثة الأشهر مع هيجان الموج والرياح وإلى آخره يحدث ارتفاع الأسعار لقلة تواجد الأسماك بشكل كبير واللي تغطي السوق بشكل كبير. فكما قال انخفضت كمية الصيد أو الأسماك في بعض الفترات بسبب الأحوال القوية واللي نعيشها الآن. أيضا ارتفاع أسعار الوقود هذه كمان سبب كبير أيضا لبعض المستلزمات للصيد. أيضا زيادة تكاليف النقل والتخزين، زيادة الطلب مقابل انخفاض المعروض. وأيضا كما قلنا الشركات اللي دائما بتستغل الحاجة وبتستغل الوضع فبيضطروا إلى زيادة السعر. معنا أيضا تعليق من شكري باقسير يقول يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا شكري، بكل صحة وسعادة دائما يا رب وياك يا رب. بيقول الأسماك مرتفعة وكل شيء مرتفع في هذه البلاد، إيش الرخيص فيها غير الملح؟ والله حتى الملح دحين بيرفعه، ما عليك يعني، ما هيش حكار زي ما يقولوا. إذا متابعينا ومستمعينا الأحباء وصلنا لختام حلقتنا، ولكن نحن مطولين معكم إن شاء الله. بعد الفاصل بنطول عشان نستمع لاتصالاتكم. خلونا نذكركم بشكل سريع عن أرقامنا. أرقامنا هي 77468999 أو عبر الأرضي 02-5188-88. أكرر 77468999 أو عبر الأرضي 02-5188-88. فاصل ونعود لكم، متروحوش. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مونتا، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 780.

0: بعدنا متابعينا ومستمعينا الأحباء أينما كنتم بعد الفاصل في برنامج صباح الورد وحول موضوعنا اليوم بنستقبل اتصالاتكم. خلونا نذكركم بأرقامنا عفوا اللي هي 774-689-99 وأيضا عبر الأرضي 02-85-88-8. إذا متابعينا ومحبينا معنا أول اتصال ونقول ألو أم أحمد يا أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك سمية.
0: الله يعطيك العافية.
1: شوفي لأنه الحين هم يخلوش الناس تصطاد في الناس
0: نعم.
1: يعني يروح يصطاد يعني صيادين بسيطين
0: نعم.
1: يشيل القارب حقه الصغير يروح يصطاد
0: نعم.
1: مثلا صيرة أيوه. ممنوع معاشق نعم. ممنوع
0: أيوه.
1: هنا ممنوع يعني تلاقيهم فين يروحوا القارب حقه ما يدخلش لداخل
0: أيوه.
1: تهملي يعني لما يكون مثلا أجش حصل له كده مجموعة صيد يبيع بعدين تبتع رخيصة كمان الناس يجي يشلوا المغرب كذا بعد يشلوا الصيد رخيص يعني يخفف عن الأعباء عن المواطن
0: نعم.
1: لكن دحين لما يجي يقول لك هي يبيعوا الحوت بالكيلو
0: أيوه.
1: يعني مش كان أول بالكورجة يعني كذا كورجة يبيعنا بالشجر لما يقولوا حراج
0: ايوه ما له هو بالحرق أيوة ولكن حكي. اصبحوا الان يبيعوا أيوة. بالكيلو للغلاء
1: بالكيلو يعني
0: للغلاء لانه البائع مش قادر يشتري
1: وبعدين هو برضه يشوف احيانا يجي يعطيك من مكان البطن وهذا البعض هذه ما تاكليش تهمني
0: أيوة.
1: يعني هكذا يعني المفروض يعني فين التعاونيات حق الثروة السمكية
0: أيوة.
1: فين وزارة الثروة السمكية من هذا كله
0: نعم.
1: يعني هنا لازم تكون يعني لا ظلم للصياد ولا ظلم للمواطن تهملك لأنه ما يجيبونش يعني بتقولي هاي شو اسمه ده يعني هم يعني البحر بحرنا يعني سبحان الله ربنا أعطانا إحنا بحر لا ما يعني ما يعتد
0: نعم.
1: يعني تروحي فوقون تروحي عمران تروحي بكل مكان تحصلي السمك موجود
0: صحيح.
1: اليوم يعني الأسماك هذه الصغيرة الحيتة هذه مش موجودة هذه كلها يصدرونه
0: نعم.
1: لبرا يعني لحد فين التصدير يعني الفواكه تصدير الأغنام تصدير السمك تصدير يعني قد المواطن ما معه إلا السمك الحاجة الوجبة قد من زمن الزامن والناس الصيد هذا ما يقدرش يفارقونه
0: صحيح
1: صح ولا لا
0: صحيح.
1: فهنا لازم تكون يعني في شيء منصف للمواطن للصياد يعني الصياد يتعرض للخطر
0: نعم.
1: لما يجي يتعدى هذه الحدود يضربوا له رصاص يعني استعملك يا بنتي يعني هنا لازم يكون مش كل مكان مبند كل مكان خلوا الصيادين الصغيرين يعني يصطاد يعني حاجة بسيطة نفسه يعني هذه الشركات تجيب تقرب لك نعم القاع البحر حتى يعني الشجر اللي تكون تتغدى منه السمك تقربه يعني يقدروا هذه الديناميت على قولتهم يقربوا لك كل شيء حتى الأسماك الصغيرة يعني يبزوها فهنا لازم تكون رقابة الشيء اللي أول غطي السوق المحلي وبعدين وردوا لبرا فهم بك يا
0: صح. المسلسل المصري زكريا أبو الندى بطولة أكرم حسني تواصلكم معنا. وأيضا معنا اتصال آخر ودعونا نستقبل الاتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا أهلا وسهلا. كيف الحال يا أسماء؟
2: الحمد لله بخير انت كيفك؟
0: الله يعطيك العافية ان شاء الله ربي يعطيك العافية يا رب. اهلا وسهلا فيكي ومنور اليوم منورة صباح الورد.
2: الله صباح الخير والورد انتو وكل حاجة انتو يعني
0: الله يعافيك الله يعافيك. ايش رأيك موضوع اليوم يا خالة اسماء؟ تفضلي.
2: موضوع على الاسماك والاصطياد
0: ايوه السعر الغالي للاسماك ايوه ايش السبب برأيك؟
2: والله ما تقدري بألفين يعني أربع قطع كما الإدون
0: والله عادوا قابلوا لك أربع قطع يعني خير وبركة
2: إدن كبيرة صغار يا ريت هذا مليح الله يعلم صارحي من دري بيت أنا ومستاد الوصولة دي الكف حقك
0: أيوة زمان والله زمان على قولت فيصل علوي الله يرحمه
2: أيوة لكن فين والله ما فيش رقابة ما فيش على الأسواق ما فيش يعني نحن بشاري معانا بحر فاقدين الصين
0: بحر بحرنا ايوه ولكن السمك
2: اكيد بحرنا مهرب مننا
0: اهو

0: انت برايك ايش السبب؟ ايش السبب عشان ارتفاع الاسعار بهذا الشكل القانوني؟
1: ارتفاع الاسعار لان ما فيش في رقابه ولا جامكاس اول يعني في تبع الحكومه في صيد الصيد يعني تعطيهم سعر محدد.
0: نعم
1: يعني الوزاره الاسماك دي تعطي سعر محدد للسهم يعني اللي بيشتري احيانا هم يشتروا كمان غالي من المحرقين.
0: ايوه
1: مفروض يكون في سعر محدد للمشتري هذا الصيد اللي يبيع بعدين بالفردي يعني.
0: صحيح
1: ما حدا يعني مشان الإنسان يقدر يشتري يقدر معنا الصيد يعني.
0: نعم
1: هذا الواحد يصلحه
0: عشان قادرين نشتري حاجة ثانية. صح
1: والله ما عاد حد يقدر عاد يشتريها بالصيد لا عاد رواتب لا عاد صيد لا عاد لحوم اللحم هذا نادر قدر.
0: لا والله صدقك الله بيعين الجميع ويعين الشعب يا رب.
1: المفروض الحكومة هي يعني تكون مسؤولة على هذا الديكوار ولا هذا داخل المكان يعني تصدر الصيد ويكون في مكان حكومي تبعهم.
0: نعم
1: فكان ما فيش والله نسأل الحكومة عن النظر في هذا وزارة التجارة وزارة الأسماك يعني صيد صيدنا ولا يتصدر لبع ولا عاد نعرف الصيد بحق زمان.
0: صحيح
1: ما فيش لا عاد في دفين للثمن والله الباغة هذا الباغة تقضي بالأيام من ألف الفلوس.
0: أيوه يتحضي على قولتك. الله يعطيك العافية خلاص.
1: الله مع السلامة.
0: شكرا لك لتواصلك معنا. الله يعطيك العافية. ومعنا أيضا اتصال آخر ونقول أم أحمد يا صباح الورد.
2: ألو
0: يا هلا وسهلا بأم أحمد.
2: يا صباح الياسمين.
0: هلا حبيبتي أنت الياسمين بكله. يا هلا يا هلا
2: كيف حالك حبيبي؟
0: الحمد لله. أمس تواصلتي معنا ولكن ما عرفناش إن إحنا نأخذ اتصالك.
2: الحمد لله والشكر.
0: الله يعافيك يا رب.
2: عادي عادي
0: لكن رجعنا اتصلنا عليك.
2: معاكم أنا
0: رجعت اتصلت عليك الظهر تقريبا.
2: ها؟
0: اتصلت عليك الظهر عشان تشاركينا بالظهر ولكن ما لاحظت.
2: راقدة كنت مريض.
0: أيوة. الله يعطيك العافية.
2: طب كنت راقدة.
0: أيوة الله يعينك يا رب. طب إيش رأيك بموضوع اليوم؟ ليش الأسعار غالية حق الأسماك عكس زمان ما كانش غالي؟
2: الأسماك هذه حدث ولا حرج.
0: كيف؟
2: أول كانت جمعيات. كانت أول جمعيات.
0: أيوة.
2: والجمعيات هذه على تلاجات. يعني على مدار السنة يجي رياح ما يجيش رياح يقول نحن من الجمعيات.
0: نعم.
2: وكان أرخص الاثنان. يعني من الزيادة لما يكون زايد الإنتاج أنت قلنا له برا.
0: نعم.
2: ولا أول السوق المحلية. يعطينا احنا الحين كنا القيمة ارخص دحين فكوا البحر وكالة بدون بواب.
0: نعم اسمعك انا اسمعك استمر يا ام احمد.
2: من اجل جرف من جرف لا حسيب ولا رقيب.
0: أم أحمد نقص صوت الإذاعة وخليك معنا.
2: وبعدين يا بنتي مع الحين وزير مع ثلاث وظائف الزراعة والرعي والأسماك. المفروض يشغل.
0: نعم
2: يشغل والله ثلاث وظائف بتمشي أربع بلوي.
0: نعم أم أحمد
2: ها
0: قفلي الراديو وخليك معنا عبر الجوال عشان أعرف أسمعك تمام.
2: ها
0: قفلي الراديو صوت الراديو عندك عشان أعرف أسمعك.
2: هي قفلته.
0: أيوة عشان أعرف أسمعك. أيوة غلقي
2: على الهدار.
0: أيوة لو حابة هدري لو عادة باقي معك عادي اسمع خرجي اللي بقلبك.
2: أيوة المهم يا بنتي نشتي رقابة خافي الله الكيلو دارك بعشرين ألف عبر على زمانك بعشرين ألف.
0: أوه يا الله عشرين ألف حتى مش اللحم زيه. أيوة
2: ولا السخلة اللحم حتى مش زيه.
0: نعم صحيح. الله بيعين الشعب إن شاء الله يا
2: محمد.
0: الله بيعين الشعب إن شاء الله يا محمد وشكرا لتواصلك. الله يعطيك العافية. لا تحرمين إحناش من صوتك يا محمد ونحن
2: أو أو أو أو فعاشوا علينا.
0: الله بيعين الجميع يا رب.
2: مرحبا يا ست الكل، تأمري عمل
0: أني بدارك يا حبيبتي، ما يمر عليك حد. وإن شاء الله من هذا المكان من منبرنا نناشد الكل ونناشد الجهات المختصة بأنه فعلا يكون في رقابة، لأنه الأسعار أصبحت جنونية جدا جدا، وأصبح المواطن لا يستطيع أن يواكب هذه الأسعار ويوفر يعني لقمة كريمة وعيشة كريمة له، مش قادر إنه يأكل سمك مثلا على أقل نقدر نقول يومين ثلاثة أيام بالأسبوع مثلا. يلا لو حصلوا يوم بالأسبوع ممكن يكون ده يعني هنا يعتبر من الطبقة الأرستقراطية، لكن الآن أصبح أغلب الناس مش عارفين بالأصح، مش قادرين إنهم يوفروا وجبة سمك زي أي بيت عدني. من قبل كان الأكل العدني الأساسي الصيادية، المطفاية، رز والصيد مع الصانونة، فالآن أصبح يلا كبير الناس يلا بيصلحوا لك صانونة بيض الدحين مع الطيبات ما عاد يستخدموهاش، أو صانونة هواء. ليش؟ لأنه الناس مش قادرة على توفر حق دجاج ولا حق لحم ولا صيد، والصيد الآن أصبح سعره يضاهي سعر الكيلو اللحم. ليش ولفين؟ لفين بنروح؟ لكن للأسف الشديد أين الرقابة؟ للأسف الشديد أين الجهات المختصة عشان تحدد سعر موحد عشان تقلل من تصدير هذه الأسماك للبلدان الأخرى وتجعل أبناء الشعب المستحقين أكثر؟ ما فيش يعني أسماك كافية للطلب في السوق، كفوا الشعب بعد كذا صدروا، أو إنه بيصدروا الأسماك اللي هي بتكون جيدة يعني جميلة أو جيدة ومفيدة أكثر، وبيجعلوا الصيد أو النوع الآخر بشكل مش أو عفوا بيجعلوا الصيد اللي هو ممكن مش مرغوب كثير عند الناس عند السوق، وأيضا بأسعار كبيرة جدا. لكن إلى متى؟ إلى أين؟ إلى أين بنوصل؟ كل يوم معنا مشكلة جديدة، كل يوم نحن ناشد جهات مختصة، ولكن هل يا ترى في استجابة؟ هل يا ترى في تنفيذ؟ هل يا ترى فعلا بتلتفتوا للمواطن التعبان الشقيان اللي مش قادر يوفر حاجة اللي مغلوب على أمره؟ إلى فين المواطن يروح؟ هل يموت خلاص ينتهي حياته، أم نرجع للعصر الحجري ونتخارج بقى؟ الإجابة لكم، إلى أين؟ إلى أين؟ إذن مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة، وصلنا لختام حلقتنا اليوم من برنامج صباح الوردة، كانت معكم سمية سمير، وإن شاء الله إن شاء الله نلتقي يوم غد ببرنامج صباح الورد بحلقة جديدة موضوع جديد. مع السلامة، كنتم معنا على عدنية FM، ونلقاكم بإذن الله بمحبة وبخير. إلى اللقاء.

0: زكريا أنا أسفة يا زكريا، حقك عليا يا زكريا، سامحني يا زكريا.
1: الفنانة ماجدة الصباحي، إيه اللي رجعك؟
0: حبي حبي يا زكريا.
1: سمر بلاش عتاب، القرد العاصي تاب، ما صدقت إنه تاب.
0: ما تبقاش قاسي يا زكريا، صدقني يا زكريا، أنا ما كنتش في وعي، أنا ندمان على كل كلمة قلتها. ما تبقاش قاسي يا زكريا.
1: تبقاش قاسي ده لعيب في تونس؟ وبعدين إيه ما كنتش في وعي دي؟ لما طردتيني كنت شاربة بانجو ولا ستروكس؟ أنا آسف يا هانا.
0: أرجوك خليك رحيم.
1: بلا رحيم بقى، بلا ظل الرئيس. بقولك إيه، وقتك انتهى، اطلعي برا.
0: شكرا يا زكريا، الوداع.
1: لا الوداع مغربي، لكن ما تبقاش قاسي ده تونسي. اطلعي برا، اتفضلي اطلعي برا.
0: عن إذنك.
1: سمر سمر استني، رايحة فين؟
0: هطلع برا
1: برا برا.
2: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى
3: طردك. عمل عليك نج، تستاهلي.
0: الواد ده اكيد لقى الخاتم، الواد قلبه جامد وبقى محدش زيه، ده بقى كبار وقاسي جدا يا شبهور.
3: بقولك ايه، حاولي معاه تاني وتالت ورابع، طالما كان بيحبك يبقى حيرجع من تاني. هو الحب كده بهدله،
0: معصلك قوي يا شبهور.
3: كله بالحنيه بيفك يا سموره، روحي له تاني، روحي.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: ودلوقتي معاكم مع صرصرة، ازاي تحمي ظهرك من الخيانة والضرب تحت الحزام. معايا دلوقتي اللص التائب شكوك. ازايك يا شكوك؟
4: انا بخير طول ما انت بخير.
1: كلمنا يا شكوك عن مرحلة السرقة في حياتك.
4: والله يا اسطورة، يعني انا ما خبيش عليك، يعني انا السرقة عندي كانت هواية قبل ما تبقى احتراف.
1: هايل عظيم لص حقير،
4: اللهم لك الحمد، اللهم ديمها نعمة. انا اول حاجة سرقتها انا فاكرها قوي، كانت سيجارة من علبة ابويا.
1: تفتكر نوع السجاير يا شكوك؟
4: صراحة مش فاكر قوي، ومش فاكر ابويا برضو. المهم سجارة في سجارة في سجارة، بقيت بسرق العلبة كلها.
1: وابوك ما حسش خالص؟ ده ايه، مغفل؟
4: مش عارف، بس امي هي اللي كانت حست، لان زي ما انت عارف قلب الام يعني.
1: يا امك كانت بتشرب سجاير؟ امك حست انك بتشرب سجاير؟
4: لا، حست ان ابويا بقى بيشتري سجاير كتير، قالت له كفايه تدخين.
1: طب وابوك عمل ايه؟
4: طفى السيجارة في عينها، بس مش عشان هو قاسي او عشان ما كانش فيه طفايه، فراح مطفيها في عينها.
1: يعني القصه المعفنه دي كلها لازمتها ايه؟ يعني هتفيدنا احنا بايه؟ الله يخرب بيتك، نسيتني البرنامج والمراب بتاع الحلقه والدنيا كلها. الله يخرب بيتك يا شيخ. اطلع فاصل يا زعتر، اطلع فاصل.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: وتتوالى انفرادات النجم الكبير زكريا ابو ندى، حلقات وانفرادات ونجوميه. ايه الحلويات دي كلها؟ ايه النجوميه دي؟ يا ربي نجم النجوم والله العظيم. ايه الاعداد الرائع ده؟ وايه الاداء العظيم ده؟ انت متخيل روعه الاداء العبقري المذهله اللي احنا شايفينها قدامنا؟ مش ممكن النجم زكريا ابو ندى. تتوالى الانفرادات يا جماعه، قطايف ولطايف وكنافه، وكل سنه طيبين.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
6: يا ابن الجنيه يا ابو ندى يا عبقري.
1: شفت يا ابني، شفت انت وهو احلى حاجه انك تشغل دماغك، بس الحكايه ما فيهاش اي عبقريه، شويه فهلاوه بس.
4: لا، والمغفله اللي اسمها سمر دي جت تجري على ملا وشها، فاكرك بقى لقيت الخاتم، نقبها طلع على شونه.
1: خلي بالك سمر دي اول الخيط اللي هيجيب بقيه الزباين.
7: زكريا اخيرا، زكريا.
1: هو ايه اللي اخيرا؟ انا كل شويه اشوف خلقتك، مفيش اخيرا خالص.
7: هاتي الخاتم يا زكريا.
1: بكام؟
7: بعمرك.
1: اقعد يا بابلو، اقعد، استهدى بالله. هات كرسي يا زعتر.
6: اتفضل
1: يا
6: شبابلو.
7: بطل حركاتها دي يا زكريا، انا ممكن اخلص عليك.
1: وبعد ما تخلص علي هتعمل ايه؟
7: بسيطة، هاخد الخاتم.
1: طب ازاي يا مغفل؟ محدش هيوصلك للخاتم غيري يا بابلو.
7: انت عايز كام؟
1: شوف الخاتم يسوى كام وهات تمنه وانا اديهولك.
7: اخلصي، عايز كام يا زكريا؟
1: 400 مليون دولار، اللي هم 150 ألف جنيه يمن، بما يعادل 6000 دينار عماني.
7: انت واحد مجنون.
1: ده أقل رقم يدفع في خاتم زي ده. وشوف بقى لما تبقى زعيم عصابة قد الدنيا، دخلك هيبقى قد إيه وانت مشهور ونجم. شكوكو،
4: قول يا أسطورة.
1: وصل بابلو للباب.
7: ماشي يا أبو ندى، أنا هحاول أجمع الفلوس اللي انت عايزها، وهاخد برضو الخاتم منك.
1: ماشي، وانا جاهز، وبقابلني لو عرفت تجمعهم، لان انا نفسي مش عارف السعر كام.
7: وصلني وصلني يا سكوكو.
4: ما الباب قدامك اهو يا باشا، ولا هي اي تناكة على الفاضي؟
6: انا مش مرتاح للجدع ده يا زكريا.
4: ولا انا بصراحة.
1: هيعمل ايه يعني، ما كده كده بايظة.
2: زكريا ابو ندى، زكريا أبو ندى.
8: يعني بابلو راح له؟
9: أيوة يا معلم، والبنت الصحفية.
8: على كده الموضوع بقى بجد يا دي أدنيس؟
9: طبعا بجد يا معلم، أمال بهزار؟
8: يبقى لازم نتحرك ونعرف إيه اللي حصل قبل ما يأكلونا التبن ولاد الهرمة دول. دول ولاد هرمة يا، وتشوف آخرتها إيه مع أبو ندى دوت.
2: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
1: ودلوقتي معادنا مع اللص اللي لسه ما تبش، المعلم زعتر. معلم زعتر، انت لسه حرامي مش كده؟
10: بصراحة انا مدمن سرقة، مش عارف اتوب، اعمل ايه يا ابو ندى؟ توبني توبني يا ابو ندى.
1: يا رب زعتر توب يا زعتر.
10: ايه ده؟ مش معقول، المعجزة حصلت والنور دخل فيلتي.
1: معلش يا جماعة، اصل النور بيقطع في فيلته من 12 لوحدة، ساعات من 3 ل 4 على حسب المكان. توبت يا زعتر؟
10: توبت على ايدك يا شيل ابو ندى. مدد مدد.
1: وده تاني سبق لينا في برنامجنا.
11: انت مش ضحية، مع الحج زكريا. ودلوقتي معدنا مع برنامج الطبخ ساعة غدا مع زكريا ابو ندى. نلقاكم بعد الفاصل.
2: زكريا ابو ندى،
12: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
13: شاي الشعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
14: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
15: عبر أثير إذاعتنا،
16: عبر أثير إذاعتنا،
15: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
17: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
18: بل للاختيار الصحيح.
15: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
17: الآن
18: الآن
17: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
15: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
17: الهندسة والحاسبات،
15: العلوم الإدارية والإنسانية،
17: الدراسات العليا والبحث العلمي،
15: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
17: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
15: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
16: خطوتك الأذكى.
17: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
15: 02-368-633 أو 718-4-74.
19: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

0: كلما نظرنا للإيقاع المنتظم الذي يحكم الكون من حولنا نندهش من دقته. لو تغير هذا الإيقاع من الممكن أن يختلف كل شيء. السؤال الذي يواجهنا الآن: لماذا الكون مضبوط بهذه الدقة التي سمحت بتواجد الحياة المعقدة؟ ما هي القوة التي تربط المجرة ببعضها وتؤثر على كل الأجسام الموجودة في الكون؟ ما هي القوى التي تحيط بنا وتحافظ على وجودنا على هذه الأرض وارتباطنا بها؟ إنها الجاذبية، القوة ذات المفارقات العجيبة، والقوانين التي تخترق كل علومنا.
1: الجاذبية بالنسبة للعديد من المفكرين القدامى ما كانت تعتبر قوة، بل كانت عبارة عن ميلان طبيعي يخلي الأجسام تغوص نحو مركز الأرض. أما الكواكب فكانت تخضع برأيهم لقوانين أخرى ما ترتبط بالجاذبية. ولكن نحن اليوم نعرف أن عمل الجاذبية أكبر من أنها تخلي الأشياء تسقط نحو الأسفل، فهي اللي تتحكم بحركة الكواكب حول الشمس وتربط المجرات ببعضها وتحدد شكل الكون. فهمنا الجاذبية مر بعدة مراحل، من معادلات نيوتن إلى قوانين أينشتاين، وصولاً لاكتشاف موجات الجاذبية. في القرن 17 اكتشف إسحاق نيوتن قانون الجاذبية، وقال إن أي جسمين موجودين في الكون في بينهم قوة جذب. قوانين نيوتن حول الجاذبية نجحت في تفسير حركة الكواكب وباقي الأجرام السماوية، ولكن نيوتن نفسه ما كان يعرف كيف هذه القوة تشتغل، يعني كيف تتأثر الأرض بجاذبية الشمس اللي تبعد عنها مسافات هائلة، كيف تتنقل هذه الجاذبية في الفراغ، وهل تنتقل بسرعة كبيرة أو ببطء، يعني لو اختفت الشمس هل بتتأثر الأرض في نفس اللحظة وتضيع في المجرة، أم أن الموضوع ممكن يأخذ وقت؟
0: ظلت هذه الأسئلة تحير نيوتن وباقي العلماء اللي درسوا قوانينه في الجاذبية، وبالرغم من عدم التواصل لجواب حينها إلا أن هذه القوانين ساهمت في فهمنا للكون وساعدتنا على تحقيق اكتشافات علمية كبيرة. فمثلا عن طريقها قدرنا نتنبأ بوجود كوكب نبتون وقبل رصده بالتلسكوب، وقدرنا نحدد مواعيد وأماكن ظهور عدد من المذنبات في السماء الليل مثل مذنب هالي.
1: هذه الأسئلة عن الجاذبية شغلت أيضا بال ألبرت أينشتاين، وفي سنة 1915 فاجأ العالم بأعظم إنجاز له، وهو النظرية النسبية العامة أو General Theory of Relativity، اللي على مدى أكثر من 100 سنة ما قدرنا نحط نظرية أهم منها أو تستبدلها. النظرية النسبية العامة هي اللي تفسر ليش سقطت تفاحة نيوتن وشو اللي يربطنا بالأرض، ليش القمر يدور حول الأرض وما يصطدم فيها، وليش الأرض تدور حول الشمس، شو اللي يخلي الشمس و400 مليار نجم آخر يدورون حول مركز مجرتنا درب التبانة. إنزين، كيف وصل أينشتاين لقوانينه؟
0: في سنة 1905 كان أينشتاين موظف في سويسرا، كان يعمل ككاتب مبتدئ داخل مكتب براءات اختراع في برن. وظيفته كانت سهلة، وهذا الشيء خلاه عنده وقت فراغ حتى يفكر بالأمور العلمية اللي شغلت باله. وفي نفس السنة كتب 4 ورقات علمية، واحدة منهم كانت تتكلم عن نظرية النسبية الخاصة اللي تقول إن في حدود للسرعة في كوننا، وإن قوانين الفيزياء ما تسمح لأي شيء بالسفر أسرع من سرعة الضوء. لكن هذه النظرية ما كانت كافية حتى تجيب على كل أسئلة نيوتن، لذلك كان لازم يطورها. كان أينشتاين يفكر ويحسب ويرسم السيناريوهات برأسه على مدى سنين،

0: كان عنده أسلوب خاص وغريب بالعلم، لدرجة أن العلماء كانوا يعتبرونه شخص غير منطقي. لكن القصة كانت أنه كان عالم يتمتع بخيال واسع مكنه من النظر خلف حدود المعقول. وفي سنة 1915 ذهب أينشتاين لمدينة غوتنغن الألمانية حتى يعطي محاضرات عن نظرية النسبية الخاصة، وهناك قابل عالم رياضيات مشهور اسمه ديفيد هيلبرت. بقي أينشتاين في غوتنغن أسبوع كامل واجتمع لساعات طويلة مع هيلبرت، ولكن حين رجع أينشتاين لبرلين أدرك، وبالرغم من أن الأفكار الأساسية بنظرياته كانت صحيحة، إلا أن طريقة ترتيب هذه الأفكار كانت غلط. وبعدها بأيام وصلته رسالة من هيلبرت قال له فيها أنه أعجب بمحاضراته ولكن ما يعتقد أنها صحيحة وأنه بيشتغل بنفسه على تصحيحها. كانت صدمة لأينشتاين حين عرف أن أعظم علماء رياضيات في العالم صار منافس له بعد سنوات من العمل لوحده. اكتئب أينشتاين في البداية، ولكن بعدها استجمع قواه وصار يركز على نظريته. اشتغل لشهور طويلة كان ينسى نفسه فيها بدون أكل وشرب، وفي نوفمبر من سنة 1915 تمكن من حل المشكلة اللي تصارع معاها 8 سنوات، وأعلن للعالم عن نظرية النسبية العامة. النسبية العامة تصف قانون الجاذبية وحققت نجاح كبير في تفسير عدد من الظواهر المنتشرة في الكون من حولنا، وأيضا في التنبؤ بالظواهر الغامضة مثل الثقوب السوداء اللي تكلمنا عنها في الموسم الماضي. هذه النظرية تصف سلوك الجاذبية بشكل خاص مع الكتل الكبيرة والسرعات والمسافات العالية، ولكن خلونا نوضح لكم هذه النظرية. قانون نيوتن في الجاذبية يطبق بطريقة مثالية على الأحجام الصغيرة، ونقدر نستعمله مثلا حتى نحسب سرعة سقوط جسم من مبنى مرتفع نحو الأرض أو لإرسال البشر إلى القمر. لكن يوم تصير السرعة كبيرة والمسافات واسعة أو حتى الأجسام كتلتها كبيرة، يصير قانون نيوتن غير دقيق، وهنا يبدأ عمل النظريات النسبية العامة والخاصة لأينشتاين. لكن بالرغم من نجاح النظرية النسبية العامة، إلا أن في أشياء كثيرة ليومنا هذا ما نعرفها عن الجاذبية، ومن بينها الطريقة الدقيقة اللي تتناسب فيها مع القوى الثانية الموجودة في الطبيعة. ولكن بنخبركم عن مفارقة غريبة عن هذه القوى اللي بعدنا ما كشفنا كل أسرارها. الجاذبية هي أضعف قوة نعرفها، لكن ما نعرف كم هي ضعيفة. يعني بالرغم من أنها قوية لدرجة كافية لربط المجرات ببعضها، إلا أنها ضعيفة جدا بحيث أنك تتغلب عليها كل يوم. فمثلا إذا رفعت كتاب عن الطاولة أمامك بتكون تغلبت على قوة جاذبية الأرض. البعض قد لا يفرق بين الوزن والجاذبية، وهذا الشيء غير صحيح لأنهما شيئان مختلفان تماما. مثلا يوم نحن نشوف رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية وكأنهم يطفون في الهواء، نقول أحيانا أنهم في حالة انعدام الجاذبية، ولكن هذا شيء غير صحيح. ومع ذلك يكون رواد الفضاء في حالة انعدام الوزن، وهذا شيء لأن الوزن هو القوة التي يبذلها الإنسان أو كرسي أو سرير على الأرض. لكن تعالوا بنسوي تجربة بسيطة. خذ معك ميزان في مصعد يطلع طوابق متعددة مثل برج خليفة، وقم بالوقوف عليه أثناء الصعود والنزول. بتشعر في هذه الحالة بأن المصعد يتسارع ويتباطأ، وبتلاحظ أن وزنك يختلف على الرغم من أن قوة الجاذبية هي نفسها. أما في الفضاء فالحالة مختلفة تماما، فرواد الفضاء يتحركون بشكل متوافق مع حركة محطة الفضاء الدولية، ولا يوجد شيء يدفعهم بعكس جوانب المحطة لصنع الوزن. ومن هنا جمع أينشتاين بين هذه الفكرة وبين نظريته النسبية الخاصة ليصل إلى نظرية النسبية العامة.
1: تدرون ليش الأقمار الاصطناعية تثبت في مكانها في الفضاء بدون ما تقع على الأرض؟ لأن في الكون أماكن معينة تتعادل فيها قوى الجاذبية، هذه الأماكن تسمى بنقاط لغرانج أو لغرانجين بوينتس، سميت باسم عالم الرياضيات الفرنسي جوزيف لوي لغرانج. ولكن سؤالنا اليوم هو ما هي نقاط لغرانج؟
0: يوم تفكر بالجاذبية بين جسمين كتلتهم كبيرة كالأرض والشمس أو الأرض والقمر، فإن قوى الجاذبية ستتوازن تماما بينهما في 5 أماكن، وفي كل مكان من هذه الأماكن 5 يمكنك وضع قمر اصطناعي له كتلة صغيرة نسبيا وتحافظ على موقعه ببذل القليل من الجهد. فعلى سبيل المثال يمكنك وضع تلسكوب فضائي، وحينها بتحتاج القليل من الطاقة للحفاظ على موقعه.
1: الجاذبية تخلي الحياة على الأرض شيء ممكن، ولكن في المقابل تخلي مغادرة الأرض شيء صعب أيضا. مثلا الأقمار الاصطناعية تقاوم الجاذبية عن طريق الانطلاق بسرعة كافية لتطوف حول الأرض مثل ما هو الحال مع محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى العديد من الأقمار الاصطناعية اللي تنتقل بسرعة أكبر من 8 مرات من سرعة الطلقة.
0: حتى تتمكن أي مركبة من مغادرة الأرض لازم تنطلق بسرعة لتتخلص من الجاذبية الأرضية والإفلات منها. يجب أن يتحرك أي شيء بسرعة تقارب 40,000 كيلومتر في الساعة، وتسمى هذه السرعة بسرعة الهروب أو الإسكيب فيلوسيتي. الوصول إلى هذه السرعة يستهلك الكثير من الوقود، وهذا هو السبب اللي خلى الصواريخ الأولى مثل ساترن 5 من برنامج أبولو كبيرة جداً، لأن لازم تحمل كمية من الوقود تكفي للوصول إلى القمر.
1: كل الكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي لديها قوى جاذبية مختلفة، وبالتالي سرعات مختلفة للهروب.
0: مثلا على المشتري عليك بلوغ سرعة لا يمكن تصورها، وهي 217,000 كيلومتر في الساعة، لأن كتلة الكوكب تبلغ ضعف كتلة باقي الكواكب مجتمعة، وهذه السرعة العالية هي الطريقة الوحيدة اللي يمكن بها إطلاق صاروخ إلى الفضاء دون أن يعود إلى المشتري بسبب جاذبيته.
1: إنزين، كيف تنتقل هذه الجاذبية؟ النسبية العامة تتوقع وجود شيء اسمه أمواج الجاذبية اللي بالفعل تم إثبات وجودها.
0: على مدار 40 سنة الماضية امتلك العلماء أدلة غير مباشرة على وجود موجات الجاذبية، ولكن مرصد الليزر المتطور لقياس تداخل موجات الجاذبية لايجو أثبت وجودها. أجهزة الكشف التقطت موجات جاذبية نتجت عن اصطدام ثقبين أسودين على بعد أكثر من 1,000,000,000 سنة ضوئية، ولكن إحدى نتائج النظرية النسبية تقول أنه لا يوجد شيء يمكن أن ينتقل في الفراغ بشكل أسرع من سرعة الضوء، وهذا الشيء ينطبق أيضا على الجاذبية. فإذا حدث نشاط عنيف للشمس فإن التأثير الناتج عن هذا الحدث يصل إلينا في نفس الوقت مثل الضوء.
1: وبعد كل هذا نستطيع أن نقول شكرا للجاذبية، شكرا للتفاعلات بكل طرقها الغريبة اللي وضعت لنا الأسس المتينة اللي تساعدنا في البقاء على كوكبنا والخروج منه لنصبح حضارة إنسانية قد تمتد في كافة أرجاء نظامنا الشمسي.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

المعدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. في هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة النفس البشرية، وأن طبيعة النفس البشرية في إقبالها على العبادة وإقبالها على الإسلام في أول أمرها تقبل بشراهة، تقبل بشراهة، مثل الذي يبدأ في الدخول للإسلام كان كافرا ثم أسلم، فعندما يسلم يريد أن يأتي بكل تفاصيل الإسلام ويتمسك بهذا الإسلام بكل قوة. وقد يحدث في تمسكه بالإسلام أن الناس يعجبون منه، كما يعجبون من بعض الناس عندما يقبل على طعام ويكون فاقد هذا الطعام من فترة فيقبل عليه بشراهة تجعل الجلساء ينظرون إليه ويعجبون من حاله في إقباله على هذا الطعام. وهكذا من كان دخل في الإسلام حديثا يدخل في الإسلام ويكون عنده شرة، بمعنى شراهة في تمسكه بهذا الإسلام، بمعنى مبالغة في قوة التمسك بهذا الإسلام، فقد يقوم ولا ينام، يصوم ولا يفطر، وهكذا يزهد في الدنيا زهدا فيه غلو في الزهد. أو يكون هذا الإنسان شاب صغير استقام الآن، وصل البلوغ وصل كذا ثم استقام على الدين، فيستقيم ويكون في بداية استقامته عنده هذه الشراهة في تمسكه بهذا الدين. أو يكون شخص كان في المعاصي

المنكرات، وهداه الله سبحانه وتعالى. فعندما يعني تمسك بالدين يتمسك ويظهر عليه هذه الشراهة، شدة التمسك بالإسلام الذي يجعل الناس يعجبون منه ويستغربون منه. ماذا بفلان هذا؟ يقوم الليل كاملا، يصوم ولا يفطر، كل يوم صائم، عندما يقبل على طلب العلم وعلى حفظ القرآن، ويعني يحفظ القرآن ويبقى الفترات الطويلة. هذا الحديث يبين لنا كيف يحدث عند هذا الإنسان الانحراف أو السواء. هذا الحديث له قصة، القصة تتعلق بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. هذه القصة أن عمرو بن العاص زوج ابنه عبد الله بن عمرو من امرأة من قريش، فكان عبد الله بن عمرو لا يأتيها، وكان سبب عدم إتيانها أنه مشغول بالصلاة والصوم، ينشغل بالصلاة والصوم عنها. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صم من كل شهر 3 أيام. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال بي حتى قال: لو صم يوما وأفطر يوما. وقال له: اقرأ القرآن في كل شهر، الختمة واحدة في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل 15. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل 7. حتى قال: اقرأه في كل 3. هذه قصة يعني هذا الحديث. أيضا هذا الحديث له رواية أخرى يعني تتعلق بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. أيضا هذا الحديث له قصة أخرى أو يعني له سبب آخر عن رجل من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده، عن رجل من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى لبني عبد المطلب، وفي بعض الألفاظ أنها مولاه، فقيل إنه أو إنها تقوم الليل وتصوم النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إن لكل عمل شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. وأيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب، أن توجه للسنة، فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، يعني إما في أمر الدين أو أمر الدنيا، كما في بعض الروايات: بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله. يعني هنا أو غير ذلك بمعنى أنه في البدع، فأشير إليه بالأصابع أنه أتى ببدعة في الدين وغلا في الدين، هذا فلا تعدوه. أو في أمور الدنيا يعني حدث له الفترة لكنه ليس إفراط وإنما في جانب التفريط، فصار في أمور الدنيا منهمك في المعاصي والمنكرات. هذا الحديث يشخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه كيف يقع بعض الناس في الغلو أو الجفاء، وكيف بعض الناس يهديهم الله سبحانه وتعالى للسواء، يقبل بشراهة على الطاعات، وقد يصل به الأمر إلى غلو في الزهد في الدنيا، يترك وظيفته، يترك أعماله واجباته ومسؤولياته، يترك كل هذه الأمور، يقول: أنا خلاص أريد أن أتفرغ للدين. بعض الناس يكون عنده وظيفة يترك هذه الوظيفة، يقول: خلاص أنا أبغى إمام مسجد، أبغى مؤذن في مسجد، إن شاء الله 1500 ريال، أنا أريد أرجع للقرآن. وهكذا يبدأ بعض الناس هذه الشراهة تمشي معه سنة سنتين 3 4 5، ثم يفتر فيضعف الإيمان وتهدأ أموره. فبعضهم، وهذا الواجب على كل شخص، يذهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكان يفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء ويعمل وهكذا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى السنة، هذا أفلح، هذا نجا،
هذا عافاه الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور. بعضهم ماذا يصنع؟ يتوجه إلى البدع، يتوجه إلى البدع، فإذا توجه إلى البدعة وجد إكرام من المبتدعة وأشير إليه وبدأ عجبه حاله، فمثل هذا يبدأ يسخر بالسنة وبعلماء السنة ويتوجه إلى البدعة ويرى حاله أنه هو الصواب، وهذا والعياذ بالله يذهب إلى جانب البدعة وهذا يهلك. بعضهم يتوجه يحدث له شيء من الانتكاسة فيعود إلى المعاصي بشراهة ويعود إلى المنكرات، ثم يبدأ يسخر بحاله عندما هداه الله سبحانه وتعالى للاستقامة، ويبدأ يسخر بأهل الاستقامة ويتوجه إلى الجفاء ويبرر لنفسه ويقول هؤلاء حرمونا من الحياة، حرمونا من الحياة وحرمونا من الفرح، حرمونا من اللذة، ويقصد لذة المعاصي والمنكرات وهكذا. ويبدأ يقول يعني حتى يبدأ يصدر أحكام، لأنه هو التزم الآن فترة وصار عنده معرفة ببعض الأدلة، ثم يقول الربا يعني الله حرم الربا أضعاف مضاعفة، أما 5% 10% هذا ما في شيء، ثم يبدأ يتحدث في المعاصي والمنكرات ويأتي لها يعني شبهات حتى يحللها لنفسه ويحللها للمجتمع. هذا الحديث حديث عجيب في تربية النفس وترويضها وبحثها عن السنة وأهل السنة والتعلم على يد أهل السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، البعيدين عن جانب الغلو وجانب الجفاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لاحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومية مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد. لون

0: يا مساء الخير والعافية على كل متابعينا ومستمعينا أينما كنتم، نحييكم من برنامج استراحة الظهيرة على منبر المحبة والعطاء عدنية FM، معكم سمية سمير. ونطلع عليكم في يوم جديد وموضوع وحلقة جديدة معكم متابعينا ومحبينا الأعزاء. لكل الناس اللي الآن مروحة من دوامها أو رايحة للدوام أو أينما كنتم، أكيد الآن بتستمعوا لنا فوق الباص أو فوق السيارة، فنقول لكم الله يكون في عونكم ويقويكم بإذن الله يا رب، بخصوص أو بالذات في هذه الأجواء الشديدة الحرارة، وإن شاء الله ربي يهونها عليكم وتكونوا دائما بأتم الصحة والعافية ويسهل رزقكم دائما يا رب، قولوا آمين. كل الناس أيضا اللي بتسمع لنا، أكيد بتسمع لنا الآن وانت في المطبخ أو انت جالسة بتشتغلي في البيت أو انت الآن مروحة أيضا من دوامك، أينما كنت بتستمعين، نحن فأهلا ومرحبا بك ونقول لك الله يعينك وقويك يا ملكة جمال الكون. الناس اللي بتستمع لنا في أو من خارج عدن، تحية لكم من القلب إلى القلب. الناس اللي بتنتظر لنا إحنا بكل حب وشغف، واللي حابة أن تتواصل معنا وتشارك معنا في موضوعنا أيضا، نحييكم من القلب إلى القلب. معكم برنامج استراحة الظهيرة على عدنية FM. وأيضا كل متابعين الأحباء عبر الفيسبوك اليوتيوب أو التيك توك والإنستغرام، أهلا وسهلا فيكم. تعليقاتكم أيضا تهمنا حول موضوع اليوم. موضوع اليوم موضوع مهم جدا جدا جدا، موضوع ترند وفيه جدل كبير بين الناس، وسبحان الله يعني موضوع مثل هذا كيف أقول، يعني خلق جو غريب بين الناس، وفي انقسم الناس ما بين مؤيد وما بين معارض. موضوع اليوم خلق حالة جديدة في نظام الأغذية، في نظام الحياة وروتين الحياة والغذاء. إذن اليوم بنتكلم يا شعبنا الحبيب عن الطيبات، بنتكلم عن نظام الطيبات الذي أصبحت ثورة جدل لم يحسم بعد، وما بين مؤيد ومعارض في هذا الموضوع، ما بين الناس اللي بتمجد هذا الموضوع والنظام وبتقول إنه هذا شيء جميل جدا ومفيد وصحي وغير لها حياتها وأصبحت شيء جديد وشاف الدنيا بشكل آخر، ما بين أيضا الناس اللي شمتت يعني بالموضوع ويأست منه وشافت إنه الموضوع مهزلي وإنه مضر وإنه ممكن يوصل لأمراض ولحالة غير مستقرة. فبالتالي الناس انقسمت، حتى في البيت الواحد بتلاقي ما بين المؤيد والمعارض في الموضوع، ناس مشت على الموضوع فعليا، في ناس أدمنت أشياء وبطلت أشياء بعد إدمانها، مثل الدجاج والبيض أكثر الناس الآن ما تستخدمهاش، مثل الفواكه والخضروات اللي مقرر عليها أنها من ضمن نظام الطيبات الناس أصبحت تأخذها، وفي الناس اللي ما تأخذش بقية الخضروات الأخرى اللي مقرر عليها من ضمن نظام الطيبات. في ناس أدمنت أشياء كثيرة من نظام الطيبات وشافت أنه في فرق فعليا، وأنه فرق معها الموضوع وأنه مرتاحة جدا. وفي ناس تقول لك لا، أنا كيف بسوي، إيش بأكل، أنا ما ينفعش، أنا شايف أن الموضوع ده غلط. فكان زمان كان الناس تأكل، كان زمان كان كذا أجدادنا، ما في بهمش حاجة، أنا ليش أبطل. فبالتالي موضوعنا كبير في موضوع الطيبات، لكن وجودكم أنتم، تعليقاتكم أنتم هي اللي بتفرق معنا أكيد في هذا الموضوع. لذلك تواصلوا فينا على أرقامنا التالية 7746899 أو عبر الأرضي 02 دائما أنسي الاسم 02-851-88-8 وكرر 774-689-99 أو عبر الأرضي 02-851-88-8 ونبتدأ بأول اتصال ونقول يا ألو.
1: ألو
0: يا أهلا وسهلا ومرحبتين
1: يا اصبري
0: ما طبني رحب من عندي أنا أرحب أنت بعد رحب حقك لوحدك
1: إن شاء الله عليك يا مساء الخير
0: يا عين عليك
1: يا ميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين
0: يا أهلا وسهلا
1: تحية ليلك تحية للطاقم تحية المشتركين يبعث لكم الصحة والمصاري أنت ما قلتي السؤال ايش هو السؤال
0: انا
1: ذكرت الطيبات
0: أيوة. هل انتم
1: ايش
0: انتم ايش رايكم بنظام الطيبات؟
1: طيب خلاص كملتي
0: ايوان تفضل
1: شوفي يا ستك وبعدين تقولي استاذ ايش من استاذ انا
0: يا احمد ايوه يا احمد بلش
1: انا زهقت تمام
0: قول يا احمد انا
1: احنا طلعنا اسره وعده
0: خلاص احنا خلاص تعلقت باللسان يا استاذه ما نقدرش والعين ما تعلاش على الحاجب
1: لا انا استثنينا من القاعده دي انا اعتبر اسره وعده انا وانتو والمشتركين
0: اكيد ولو
1: طيب شوفوا يا ست الكل
0: تفضل
1: إيش قال الشرع والدين يقول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام خلق لنا هذه نحن نستمتع بها بس في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم لا إفراط في الطعام أن لا تفرط بس خسرت أكل أكل من كل شيء ما طب يعني
0: ما لذ وطاب
1: لكن لا تفرط في الطعام الشيء الثاني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم كل وعاء تملأه خير إلا وعاء تملأه شر الذي هو بطنه وقال إن كان ولا بط ثلث طعام وثلث ماء وثلث هواء
0: جميل
1: وخلق الإنسان على أن يأكل ليعيش مش يعيش ليأكل
0: صحيح
1: فهو ذهو نوع بس لا تفرط لا تستزين اللي يعجبك كل
0: يعني أنت ضد النظام
1: ما سمعكش تمام
0: أنت ضد نظام الطيبات
1: ما سمعكش
0: هل يعني أنت بكلامك أنت ضد نظام
1: أيوة أنا ضد أنا أكل اشتهيت بس ما أفرط
0: أكيد
1: شيء أكله بس ما أفرط بس لكن مثلا واحد مريض عنده قولون عنده المعدة عنده السكري ما يأكل الذي بيصير هذا المرض
0: أكيد لكن دحين الناس الآن أصبحت تقول لك صحيا أنا ببتعد عن البيض والدجاج ببتعد عن الورقيات اللي هو القرقير والبصل الأخضر ببتعد عن الكشنة البهارات ببتعد عن الشاهي لكن بشرب سيجارة عادي
1: لا شو
0: هذا هو النظام أصلا لكن ممكن أنا أكل شوكولاتة وشيبس مقلي عادي
1: شوف يا ست الكل الجسم محتاج كل شيء الجسم محتاج كل شيء لكن مثلا أنا عندي المعدة مثلا ولا القولون بس كنا بالبهارة عندي مشكلة مثلا في بسبب الدهون بحاول أتجنب المشويات بحاول أتجنب قدر ما أستطيع لكن بالنسبة للحوم والأسماك والدجاج زي ما تقولي مسموح لك 200 جرام في اليوم
0: جميل آخر بركة ولا ما فيش
1: نحن معانا دايت خمسة
0: الله يديم الضحكة
1: تعملي
0: نعم
1: في سؤال
0: الله يعطيك العافية شكرا لإلك
1: إيه يبعث لك الصحة والمصاري
0: وياك إن شاء الله ربي ما أحرمنا منك يا أستاذي باي إذن معنا اتصال آخر ونقول ألو مرحبا
2: هلا مرحبا يا
0: هلا وسهلا ومرحبتين بالأستاذة منى كيف حالك
2: الحمد لله خلاص لساني علقت مع أحمد اللبناني
0: أيوة خلاص ما شاء الله يا رب بعد يعني هو ما شاء الله اللهجة حقهم حببة لأن إحنا دائما بنهدر فيه بيننا البين
2: خلاص حق الماركة المهم تحية لك سمية وتحية له وتحية لكل المستمعين المتواصلين ومساء الطيبات
0: الله يعطيك العافية إن شاء الله وربي طيب أيامك دائما بكل خير
2: طبعا بالنسبة للموضوع يا سمية أني لا مع ولا ضد لأمل نحن كبشر يعني بيعطينا الحياة أو المراحل الحياة أشياء لابد بعقلنا البشري إن إحنا نوجه هذا العقل بالاختيار الصحيح والمناسب مع المرحلة اللي تتطلب مع وضعنا العلمي والتكنولوجي والمتطور في هذه الأشياء يعني نحن قبل 50 سنة أو 40 سنة أو يمكن 100 سنة غير الآن جدا جدا جدا. يعني الآن مثلا الدجاج والبيض كانت زمان يعني يمكن بالشكل الطبيعي ترعى في المزارع تأكل شيء طبيعي. يمكن البيض يعني طرق أو مراحل وجودها في الحياة مع الدجاج بالطريقة الطبيعية. الآن مع مراحل التقنية والتطور التكنولوجي والعلمي والكل ده حصل أنه في تهجين وفي ظهور يعني إحداثيات حتى نحن نحصل على هذا الغذاء من الدجاج والبيض بشكل هرموني غير طبيعي وكيماوي غير طبيعي. عشان كذا يمكن أني مع هذا الشيء لأني حتى من قبل ما تجي الطيبات بدأت يا سمية تقريبا أحس أنه مش طبيعي. يعني الدجاج يكون بعشر أيام بالأسبوع غدا دجاجة كاملة بيض يعني يصلحنا عبر أضواء وعبر أشياء
0: أيوة.
2: حديثة
0: وكيماوية يعني وهرمونات
2: أيوة, أيوة أيوة أيوة أشياء كثيرة مش للدجاج والبيض أشياء كثيرة دخلت فيها إحداثيات وتقنيات نتيجة التطور والعلم. ونحن كبشر يا سادة لازم ناخذ الشيء اللي يتناسب معنا والشيء اللي ما يتناسبش منه يعني نبعد عنه. الشيء الثاني السكر وما سكر أو الحلويات. أنت كمريض سكر مثلا أو كإنسان وصلت لسن 40 حاول أنك أنت أو 50 أنك تقلل من هذا الشيء وتأكل بالاعتدال لأنه غدا بديننا وحياتنا الاعتدال والتوازن بالأكل شيء حلو وجميل جدا.
0: صحيح.
2: أما التدخين وما تدخين فما أعرفش هذا أني أفتي فيه لكن أكيد مضر. بالأخير يعني والزبدة نقول أنه نحن أجسامنا تختلف عن بعض والعلاج هذا اللي هو ناخذه حق دواء السكر والضغط إذا هو موصوف بالشكل الطبيعي ووصفة طبية من دكتور لابد نحن ناخذه مع الاحتياطات الجسمانية إلى جانب زي الأوراق يعني البقل الكرات الجرجير هذه أيوة. الأشياء فعلا يا سمية من من من معدة لمعدة ومن بطن لبطن يختلف. في ناس أمراض ما تتقبل وما تهضم. أنت لو لاحظتي ورقة الكرات أو ورقة الجرجير بعد تبليلها وكذا تجلس فترة عشان ناس تتحلل أو ناس تكون تتدقق يعني مع أنه في بالمعدة سبحان الله خلق لنا حمض بيفتفت العظام والحديد أيوة. كله بس برضه عشان ما تجلس هو يقصد الدكتور يمكن نجلس يعني نجلس مؤتذين نجلس نتألم نجلس مرض فهمت كيف
0: أيوة.
2: فكل واحد على ما خلقه الله وجسمه طبيعة مرضه
0: نعم.
2: يعني تاريخه المرضي حاول أنت تقرأ تاريخك المرضي وتشوف حياتك وتشوف أمورك وتعمل لنفسك غذاء أنت عزيز المستمع كإنسان فاهم أكلك وشربك تقدر تعمل الأشياء اللي تتناسب مع حياتك وتدخل وتقرأ وتشوف اللي تناسب معك واللي ما تناسبش معك. إحنا فاهمين ومن ذلك ما نشرح الآن يا سمية الأشياء اللي بتدخل فيها كيماويات الأشياء اللي بتكون طبيعية. أنت الآن لو تقدر معك بيت وحوش تعمل لك الطماط تعمل بسبب بشكل طبيعي وتأكله بكل سهالة. أنت تقدر لو أنت بريف الآن اللي يسمعون أصحابيات أو رفاق وحضرموت وكذا تعمل لك بالبيت دجاج وبيض مش هم نستفيد منكم يا أصحاب لحم وأبيان وكذا. فهذه الحياة يعني تشتي منطقة شعارة
0: شي توازن. طيب جميل. في حد عندك أو أنتي أو في البيت وقفتم بعض الأشياء من نظام الطيبات مثلا؟
2: أيوة أيوة
0: مثل
2: درجة أني لما رح الخميس عند مية سمية البيت مقسوم نصين صحن في بيض الدجاج وصحن في بيض تونة والصيد. ولو شفتي يا سمية ابن أخي الصغير لما يكون هو يحب الدجاج البتات البرست وكذا يجلس يتفرج لما واحد يأكل من عيالنا يا ماما ثم تقول لا خلاص يعني تعودوا أنهم الآن عملوا أنهم بعد هذا الشيء نظام. أما أنا في البيت صراحة أنا عن نفسي غني كارهة الدجاج والبيض من زمان يعني ما أحبه مش كثير. عيالي كذا وكذا فهمتي يعني له برس بهوش بيأكله مرة مش إنه بذيك الدرجة. أما البيض أنا أحبه
0: بالآن ولا عيالي الأخرى الأشياء الأخرى مثلا زي الورقيات الفواكه البهارات
2: بقول لك يعني
0: الحبة الكاملة اللي هو لحم أو الخبز
2: لا لا صراحة لا مدخل كل شيء ناكله صراحة أنا حتى لما أخبز أدخل الأبيض والأحمر لأنه ما أحبش يكون أحمر كامل الأمانة عاد أنا ما وصلش لدرجة إنه 100% فات لكن عاد أنا يمكن 50% بأشياء اللي أحس إني مقتنعة فيها يا سمية أسويها بحيث إنه ما أكذبش على نفسي وأمشي بنظام بعدين أقطعه. هذا خطأ
0: صحيح
2: أتمنى الصحة. أيوة أتمنى الصحة لجميع سمية ولكم
0: يا رب. أشكرك على تواصلك
2: وجودك
0: معنا صوت الحكمة دائما كما أسميكي أستاذة منى الله يعطيك العافية. طبعا دائما تعجبني أستاذة منى أنه بتجيب ما في الخاطر ففعلا أنا معنا اتصال مع من نغلق موضوعنا. أهلا وسهلا أستاذ فتحي كيف الحال؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة يا أهلا وسهلا.
3: تحياتي لك أختي.
0: الله يحييك يا رب.
3: ربنا يحفظك إن شاء الله.
0: آمين وياك. كيف أمورك؟
3: أموري تمام.
0: الله يعطيك العافية.
3: سمية ولا عليا؟
0: لا سمية معكم.
3: يلا جهد عليك أختي. الصباح ما عرفت قدرنا نتواصل معك ربنا يحييك.
0: الله يعافيك.
3: أولا الموضوع على الطيبات ما إلى الطيبات صح؟
0: نعم. الجدل الكبير اللي حاصل، ثورة الجدل بين المؤيد والمعارض في نظام الطيبات.
3: أختي نسيت، هل ستستمر هذه الثقافة؟
0: الله أعلم.
3: أنت من وجهات نظرك هل ستستمر لمجرد صيحة إعلامية أو ترندات؟
0: مش عارفة، لكن في ناس كثير ابتعدت عن الأشياء كثيرة وغلبهم.
3: أنت أختي أنت عارف إيش سبب، أنا إيش سبب ارتفاع الأسماك؟ وهو الناس الآن بلسق ما يدورش الدجاج يدور لسمه، فبالتالي عندنا في الراهد وفي الحوبان أصحاب الدجاج يعني صراحة يقدر مضاعش التنوع، أصحاب السمك يعني شغل، فبالتالي الموضوع قد صبح للمطلقة احتمال تكون هذه سبب من ضمن الأسباب يعني.
0: بس السمك دائما هو يعني ما فيش جديد، دائما هو يرتفع بشكل جنوني، وزاد يمكن موضوع الطيبة
3: الباقي. بقول لك حاجة أختي، عندنا موضوع استيراد الدقيق البرازيلي والماليزي من دور 80 صح ولا لا؟
0: صحيح.
3: يعني مثلا تعودين على استيراد دقيق مفلقة معلبة، هل كنا نسمع بوجود أمراض ولا ما أمراض؟ لا. الآن بالذات في الفضاء الشمالي ويتسرب النوع هذا، هذا ما يسمى مش يتكلم عن الاسم يعني، لما يكون إعلان دقيق حاد يعني منتعز هو تمام يعني يوزع للجمهورية كلها تمام، فبالتالي تقريبا ما هو وطني إنتاج وطني أصلح هذا. هذا هو السبب كله، الهرمونات الأنثوية أختي سمية، فهمت كيف؟ في تحقن هرمونات أنثوية، بالتالي والله أختي سمية لما أروح أشتري في دقيق وزن الحبة 3 كيلو إلى أكثر يعني. فبالتالي تجلس وقت ضغط وقت أطول، علما تجي تشاهد يعني حق الأعضاء يعني منفوخة زيادة على اللزوم يعني. فبالتالي مش لحم طبيعي، صار بس الواحد خلاص متعود متعود. إحنا كنا قبل فترة الحبة الدقيق الكبير متعودين كم حقناها صح ولا لا؟
0: أيوه.
3: الآن نلاحظ يعني دقيق يعني ما تشتت شوف الوزن حقه مثلا، أنا وزن يعني في الصلاة كيلو في الصلاة ونص أي شيء يعني. فبالتالي هذا تقول 10 أيام إلى 20 يوم. يعني حق هذه الهرمونات الأنثوية فبالتالي تسرع يسرع النمو، فلا يعني حاجة تنفخ سريع سواء البيض سواء هذا، فبالتالي شافوا الأضرار من الناحية هذه حق الهرمونات الأنثوية، فبالتالي أي رجل يأكل هذه الأشياء يحقن فيه هرمونات أنثوية مثل الشيء الذي يأكله. في مؤلف أختي كويتي قال رجولتنا في خطر، رجولتنا في خطر، والسبب والسبب دم الهرمونات الأنثوية في الأشياء التي نتناولها يعني كامل كي، وبالتالي الهرمونات الأنثوية هي اللي تحقن هذا الشيء وانتبخ هذا الشيء، وبالتالي تنتشر الأمراض. هذا في عالم مصر الآن، هذا دكتور وكذا هذا اللي أشعه هذا المصلح قالوا قتلوا الله أعلم كي، لكن اختلوا على ما أشعه الوضع بتستمر في هذا الوضع، الوضع المصلح ما بيقدرش المواطن مثلا أنه يستمر. أما من ناحية الدقيق هذا الأبيض هذا الأمراض السكر الذين لديهم أمراض تنصحهم من عدم التناول هذا، هذا من حقه يعني كل يوم خارطة تمام لتناول غذائهم، فبالتالي يحافظوا على مسم هذا اللي سعيبا ولا يدخل بالطيبة شيء حاجة تأثير بي في جسمي لابد أن يتركه أو يحاول أن أخفف منها. مش يعني يقول لك لا إيش أنا ما إيش بيضرون، لقد تخيل واحدة مثلا راح تسكر في بي 15 تراكمين وهي تتناول السنابل هالدقيقة السنابل والكيك والحلويات، وأنا طلمت لو استمرت على هذا بتدخل في غيبوبة، وردوها على هذا الكدام والدخن هذا والغري حق القرى المصلوب. شاف نفسي تحسن قبل يومين عندما متابع حالة المرضية، تحسن قال ما عندهش الصداع ما عندهش الدوخة، لأنها كانت تستعمل كل الأشياء التي ترفع من نسبة السكر، قد يعني تستعمل أنسولين ما شاء الله مش قليش إنه قدو تراكم يعني مش في بدايته يعني، وهي مصرة تقول لها فهذا كذابي. شكرا جزيلا
0: شكرا لك شكرا لك. في عندكم حد في البيت من المؤيدين للنظام وناس منقسمين انهم معارضين ولا ماشيين عادي؟
3: لا لا هذا نظام الطيبة في معارضين
0: في البيت، بس في اسرتك انت في اسرتك هل ناس ماشيين عليه وناس لا؟
3: ايوه كان يعني زوجتي شويه كذا تمام، وانا شويه نتيجه التاثر الاعلامي افتهم لك كيف، لكن الاطفال الاطفال ها
0: ايش اللي بطلته؟
3: هذا الكيك تمام، هذا المخلوط بالسنابل هذا الابيض الفاقع الروتي هذا، هذه الاشياء التي فيها يعني في بديل عند داخل البيت نفسه في بر اسمر في كذا تمام، وقضيك دائما راهد الحلاوه فيها يعني قضي رقم واحد الحلاوه خصصت شويه منها يعني
0: صحيح
3: الحلاوه يعني تقدر كنت تستعملها بشراهه يعني حاولنا نخفف قدر الامكان يعني لانه هذا
0: صح نقول لك خففت ولكن ما امتنعتش
3: يعني بنسبة 70-80% يعني بدل ما كنت بالأسبوع مثلاً 5 أيام.
0: هو ده الصح إنك تخفف.
3: يعني أنا بالأسبوع يعني بدل ما كنت 6 مرات 7 مرات هاكل هالحاجة أنا بالأسبوع مرتين يعني أو مرة واحدة أو مرة الأسبوع لأن شفت العواقب وخيمة.
0: طب يعني شفت أنت في فرق ولا لا لما التزمت مثلاً في البداية بالنظام؟
3: لا أولها أختي صراحة تحصل صعوبة صراحة لكن كم تعود على هذا الشيء منذ سنوات يعني أيه. هذا بغض بعد الغداء أختي سمية لا بد نطبق الحلوي أصلاً.
0: فعلا معك إدمان أبو لا لازم لازم لازم
3: إنه بعد الغداء هذا
0: أحفظه.
3: لابد وجبة الحلويات هذه بعد الغداء تكون رقم واحد يقول لك اللي تغدي وتحلوي كأنه بني وعلوي يعني خلاص
0: اختلفناها
3: من ذو القدم يعني حتى أصبحوا يقيسون لها مثلا أشعار كده وأصبحنا من الطفولة متعودين على الحلاوة خاصة في الراهبة هذه
0: أيوة.
3: شوكولاتات ما شوكولاتات ما نلقاهاش كثير لأن الحلويات تغطي في أنواع حلويات شوكولاتة وكذا
0: فبالتالي حاول بلد الحلاوة فعلا
3: فبالتالي يعني أصبحوا حتى الآن بعد هذا ما انتشرت في السوشيال ميديا قضية تقول إنه في تخفيف من ناحية الدجاج ومن ناحية البيض حتى أيوة. تصوري كان طبق البيض ما يقارب يعني بالخمسين السعودي الآن أصبحوا ثمانية أطبق بيض بالخمسين السعودي
0: ما شاء الله
3: كان من قبل أربعة أطبق بيض بخمسة السعودية أنا أصبح ثمانية أفضع
0: نعم.
3: ليش؟ والسبب القوة الشرائية عدمت تماما
0: صحيح
3: يعني بالمئة ريال حق عندنا حق تعيز كل حبتين بيض يعني.
0: أيوه
3: فبالتالي رخصة وأصبح يعني اللي كانوا يتمنوا البيض عندهم كله الآن أصبحوا قد لديهم يعني خلاص قناعة تامة من البيض
0: نعم. شكرا جزيلا لك استمتعنا جدا بمكالمتك وتعليقك الله يعطيك العافية طبعا متابعينا ومحبينا دقائق وبنطلع على الفصل الإعلاني وأناشد الناس اللي تواصلت معنا وأولهم أم حمزة تواصلي معنا أم حمزة بعد الفصل الإعلاني لأنه كنت للأسف بالتصل مش قادرين هنفتح معك الخط لأنه كان فاضل دقائق وبنطلع على الفصل الإعلاني أيضا أنا دائما لما بتتصلوا ما أعرفش أرد أو أنني بفتح عليكم أخليكم على الخط عشان ما تاخدوش أي وقت كبير في الاتصال وتكونوا معنا على الخط على بال ما نكمل المكالمة الأولى ونرجع لكم مرة أخرى فبالتالي أيضا أبو فهد محسن تحية لك حاول أنك تتواصل معنا بعد الفاصل الإعلاني بإذن الله بنكون متواجدين معكم أكيد فمستمعينا ومتابعينا كما استمعنا للمستمعين السابقين لهذا النظام هل هم مع أو ضد وكل واحد أعطى رأيه شايف أنه في فرق وشايف إيش هو السلوك الصح فمنتظرة أيضا اتصالاتكم كامل تعليقاتكم كامل أشوف كمية الناس اللي فعلا حست بالفرق والناس اللي شافت أنه لا ما حستش بالفرق وأن الموضوع تعبها أكثر مما فادها فاتصالاتكم تعليقاتكم هي اللي بتحسم موضوع زي كذا وطبعا بالأخير أكيد بقول لكم أنا إيش رأيي يعني رأيي الشخصي في الموضوع ما بنسكتش أكيد ولو إذا متابعينا الأحبة استراحة ظهيرة معكم ولكن بعد الفاصل نستكمل بقية حلقتنا واستقبال اتصالاتكم لا تروحوا بعيد خليكم معنا

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي، فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: ورجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحبة بعد الفاصل الإعلاني القصير، ونستقبل اتصالاتكم على أرقامنا التالية 7746899 أو عبر الأرضي 02-851-8888. والموضوع اليوم بيتكلم عن الطيبات، نظام الطيبات، ثورة جدل لم تحسم ما بين مؤيد ومعارض، فهل يا ترى أنت منهم أو البيت عندك انقسم أكثر من قسم حول نظام الطيبات؟ فنستمع على آراءكم وتعليقاتكم أكثر وأكثر. نستقبل أول اتصال بعد الفاصل الإعلان، نقول ألو مرحبا أم حمزة. ألو مرحبا أم حمزة. أم حمزة
1: أيوة ألو.
0: يا أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: يا مساء الخير عليك يا سمية ومنور البرنامج معنا.
0: يعطيك العافية إن شاء الله يا حبيبتي.
1: أيوة أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المتصلين اللي سبقوني واللي بيجوا بعدي
0: إن شاء الله يوصل.
1: أيوة صحيح أن ضربت الآراء بهذا اللي طلع لنا نظام الطيبات ما بين معارض وموافق، فأنا أشوف أنه أصلا كذا كذا، هو أصلا السكريات والنشويات هي مضرة للمريض وللصاحي.
0: أوكي، من قبل هذا نحن نعرفه أنه دائما بنظام التغذية دكاترة معروفين بطل كذا وكل كذا وكل كذا، صحيح؟
1: صحيح، هذا قدم دم. بس أنا اللي مستغربانة في نظام الطيبات أنه لما نقول لك ما تشربش ماء إلا لما تكون عطشان، نحن في بلاد حارة. وأنا أتكلم عن نفسي، أنا كإنسانة مريضة سكر أنا ممكن ما أكلش، لكن مستغربش عن الماء. يعني الماء أشربه بهبل، يعني
0: أكيد طبيعي يكون في كفاف، تحتاجي إلى كمية كبيرة من الماء.
1: أيوة شفيني أنا بنظام الطيبات هذه ما أخذتهش كله صراحة.
0: أه.
1: ما حبيتهش صراحة، ما حبيتهش.
0: أيوة.
1: لأنه في حاجات أصلا أنا كمريضة سكر قد أنا ممتنعة من الدقيق الأبيض، من النشويات، من من من زعلان على الخضروات، يقول لك البقر والكرات والقرقير وده، ونحن من زمان علمونا ونحن صغار.
0: أيوة.
1: إنه ما ينبت، يقول لي حق الله ما ينبت بالأرض آكله، وفي عليك فترة اللي يمشي بالأرض آكله، بعد سن معينة اللي يطير تأكله وتوقف، حاجات كده، فهمتي؟
0: أيوة المتعرف علي.
1: فأني معي صديقات مشوا على نظام الطيبات. بس هل هم صدقوا ده الشيء أو أنه العامل النفسي؟ يعني حتى يا أختي عمارهم فوق 40، بس هل مشوا على هذا النظام ووقفوا النشويات والدقيق الأبيض و يقول لك حسيت أنا براحة؟ هل هو بالفعل حاسة أنه ما لهمش الآن أقل من 6 أشهر حاسة هذه الأعراض؟ هل هي من صدق حسوها وصادفوها أو أنه العامل النفسي؟
0: هو ده اللي حابين نحن نعرفه من الناس، هل هو فعلا استفادوا؟
1: أيوة، لأن صديقتي تقول لي والله إن ركبي، والله إنني أعرف مش عارفة إيش، وما تشربش مي كتير وده. لا، وفي ناس يقول لك، وفي دكاترة أو في كده، يعني أبحاث قرأت كتير، يقول لك اللي استخدموا نظام الطيبات بعد 6 أشهر تطلع عليهم أو أعراض. أول حاجة الرئة. أول مرض تسبب فيه مرض الرئة، فمش عارفة هل هو هذا النظام اللي ضرعنا نحن، هل هو فعلا نظام صح، أم إن شركات تضاربت بين البين؟
0: صحيح.
1: والضحية دائما يكون المواطن،
0: للأسف.
1: فالناس أصبحت ما بين موافقة ومعارضة، وأنا أشوف أنا مش مع الطيبة الصراحة. أنا كده كده قدني السكر ما يعني من حاجات كثير، وعيالي الآن بفترة نمو، فما حرمتهمش. يعني نحن شوفوا ما ناكلش مقمدات من زمان، لا دقيق لا اي حاجه مقمده ما ناكلش. ناكل ايوه، ناكل الفريش الطازج المذبوح الكذا، فهمتي؟ البيض من يوم ما قالوا نظام الطيبات البيض ممنوع، لا اله الا الله، كان احنا كنا صنق ما سمعنا. شوفي كم يدخل بيت البيض.
0: ادمان.
1: ايوه بس لا، بس اني مستخدمش كثير، لاني يعني بفتره نمو يا ناس، وزمان علمونا بالمدارس البروتين والكالسيوم والمش عارفه ايش، والشباب اللي يروح الجيم يخرجوا يحتاجوا للبيض، يحتاجوا للحليب. فاني صراحه مش مع النظام، اني مش مع النظام، او بالاصح باخذ منه اللي يشتي صديقتي صديقاتي بشكل عام بستخدمه فيهم. بس اني اشوف ان الضعف يا سميه اللي ضعف انه مش طبيعي، يعني كده ايش اقول لك، مش ضعف كده خوقه،
0: ايوه في نقص غذائي، ما تحسي
1: بالضبط كده مخوق، كانك انسان خليتيه في غرفه 40 يوم حرمتيه من اشياء، من اكل، من شمس، من كده، فلما اجى خرج لي زي الشبح. صح ضعفه، بس مش الضعف الصحي. يعني عن تجارب اللي انا شفتها، لا لا لا، حتى رجال حبهات يعني حتى العضلات حقهم سقطت. فمش عارفة هل هو يعني صدقوا ده النظام أو أنا مش عارفة. أكيد شوفي زي ما طلعت الفرقات الطيبات ستة شهور سنة بالكثير بتطلع حقائق تانية. فأني مع الناس

0: ما بين
1: ايش السبب
0: أيوة. ايش السبب هذا حتى الشخص نفسه اللي وجد لنا في الطيبات حتى موته كمان سكلنا احنا كده حاله من الاستغراب والاستعجاب.
1: نعم
0: فمش عارفه هذه كلها
1: بعد موته ناس صدقت انه صادق وفي مؤامره وعشان كده قتلوه عشان
0: وناس تقول لك هو اللي قتله نظامه اللي استخدمه لانه كان انسان سوي كان انسان جسمه تمام ده فجاه لما استخدم نظام الطيبه شكله كيف تغير.
1: نعم.
0: يعني لما نزل بالوزن نزل فجأة ومخوق وده مش عارفة صراحة. الناس الآن عاملين حملات كبيرة ما بين مؤيد ومعارض فهي الفائدة كلها بتبقى بين الشركات. يعني والله مش عارفة ايش اقول لك يا سمية انما انا ما استخدمش نظام الطيبات لا انا ولا اهلي انما اقلل اوازن اعمل المعقول
1: بالمعقول
0: انا بالمعقول دائما بالمعقول يعني الحاجة الخضراء انا ما حرمش نفسي منه ما حرمش نفسي من الملوخية في بالفائدة كله في بالحديد كله انا الحاجة الخضراء ما حرمتش نفسي منه.
1: الله يعطيك العافية
0: يعني. يعافيك يا حبيبي تحياتي لك للمستمعين.
1: شكرا لاتصالك. ومعنا اتصال اخر ايضا ونقول الو مرحبا. الو مرحبا ابو فهد يا هلا.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام والرحمه يا اهلا وسهلا فيك كيف الحال؟
2: الله يعطيك العافيه الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر ربنا يعطيك العافيه والصحه
1: لك
2: يا رب الاسره والاسره الاذاعه جميعا والمستمعين والمشاركين معاكم في هذه الاذاعه
1: وياك يا رب ان شاء الله. ايش رايك اليوم بموضوعنا انت مع او ضد نظام الطيبات سمعت عليه؟
2: انا والله شوفينا يا بنتي لي اسبوع الاذاعه عندي ماكين هيا ولا سمعت اي حاجه.
1: دحين انا كلمت لك الاستاذ رأفت وقال انا امس انشغلت نسيت متواصل معاه لكن قال يذكرينا بعد البرنامج اتصل عليه فانا يعني كلمه من عندي بوقي هي اني بعد البرنامج بنتصل عليك اتصال عام ما عليك
2: ان شاء الله باذن الله ربنا يحفظك.
1: طيب
2: ان شاء الله
1: موضوعنا اليوم يتكلم عن نظام الطيبات سمعت من قبل عن نظام الطيبات؟
2: نظام الطيبات
1: ايوه
2: انا صدقي اول مره اسمع في هذا.
1: طيب احنا هذا نظام الطيبات سوى جدل كبير بين الناس. هذا دكتور مصري طلع قال لا تاكلوش الدجاج لا تاكلوش البيض لا تاكلوش الخضروات حاجات كثير لا تشربوش ادويه السكر يعني قال كلام كثير وقال ممكن انكم تشربوا سجاير عادي تاكلوا شوكولاتات عادي قال كمان ايضا في نقاط كثيره يعني ذكرها فبالتالي في ناس أيدت وعارضت بالذات إنه بعد ما حصل موته هو مات يعني يقول إنه قتلوها غتالوه من بعد الموضوع هذا وفي ناس يقول لك لا إنه النظام اللي هو سواه هو اللي قتله يعني هو اللي موته تعب مرض ففي ناس مؤيدة وفي ناس معارضة على الموضوع في ناس مشت على النظام في ناس مش راضية تمشي على النظام شايفة إنه الموضوع هزلي. أنت ايش رايك في انك مثلا ما تاكلش لا دجاج ولا بيض ولا حاجه زي كذا اللي هو منعها مثلا
2: هذا هذا هذه بصراحه انا اعتبرها خطه اوجع من رجل الباب عندنا في المثل يقول اوجع من رجل الباب بقول لك ليش لانه شوف الحاجات اللي هي مفيده للجسم واللي يوصف فيها الاطباء انها مفيده للجسم تعال ممنوعه والحاجات اللي هي مضرة للجسم قال مسموعة هنا يتعارض مع الشيء المفيد ويجيب لنا الشيء اللي هو مضر.
1: طيب هو
2: السجائر
1: هو دحين أقول لك مثلا الدجاج تمام مضر لأنه يتعرض لحقن مواد وهرمونات يحقنه فبالتالي هو مضر وكمان لأنه يأكل فضلاته الدجاجة بتأكل فضلاتها يقول لك هذا مضر على صحة الإنسان وعشان كذا مش كويس ففي ناس خلص قفلت تماما من ناحية الدجاج في ناس الآن ما عاد تشتريش دجاج وبيض ولا تأكلها.
2: طيب الدجاج خلي له حاله لكن الخضروات في بعض الخضروات مذكوره ايش دخل الخضروات في هذا الكلام؟
1: فيها نعم اشياء متعبه للمعده وما تقدرش تاكلها ومش مفيده والى اخرها كثير اشياء يعني اشياء محدده فقط اللي ممكن تاكلها يعني كمان الشاهي مش كويس الحليب والجبن المصنع مش كويس يعني الحليب لو بتشربه من البقره راسا ممكن ففي أشياء كثيرة يعني قال عليها ممكن تأكلها ممكن لا
2: الشاي مش كويس إذا كان الشاي مش كويس ليش الناس يستخدموه وأعتقد أنه هو حتى هو نفسه يشرب شاي
1: لا يعني

0: أعتقد هذا أعتقد. أنا أعتقد ما بش إنسان ما بش إنسان في العالم ما يشرب الشاي. ولكن السجارة في ناس كثيرين وفي دكاترة وفي أطباء ينصحوا إن عدم تناول السجارة أو السجارة مضرة في الصحة نهائيا إلى أقصى درجة. هنا حل سمحة ومنع الخضار والفواكه والدجاج والبيض. البيض يبدو أن بروتينات قيمة للجسم.
1: نعم.
0: لكن هنا أنا بصراحة ضد. مع تحياتي لكم ولجميع المستمعين والمشاركين وشكرا جزيلا. وانا منتظر تلفونكم بالله.
1: ما عليك، انا ابشرك وان شاء الله اوعدك انه ان شاء الله بكون معك بعد البرنامج
0: ان شاء الله باذن الله. ربنا يحفظك مع السلامه.
1: تحياتنا لك. إذا المستمعين الكرام، استمعنا لكثير من التعليقات، أيضا منتظرين بقية تعليقاتكم حول الموضوع. هل أنتم مع أو ضد؟ هل مارستم نظام الطيبات أم لم تمارسوا؟ أم مارستوه وقفتوا؟ فبالتالي نظام الطيبات قلنا هو هذا النظام الذي انتشر بشكل كبير بين الناس، واللي يا ربي ليش يعني في هذا النظام هو اللي أثر على الناس، رغم أنه في من قبل كان في توعيات كثيرة وكلام كثير من قبل ناس كثير دكاترة ومؤثرين حول السكر والزيت وحول الدقيق الأبيض وأشياء كثيرة، ولكن لم يكن لها أي أثر عند الناس إلا قلة قليلة. فزي ما قلنا في الفترة الأخيرة المواقع التواصل والإعلام بشكل عام يعني انتشر فيه نقاش كبير حول نظام الطيبات للدكتور ضياء العواضي، وانقسم الناس ما بين المؤيد واللي أكد أنه غير حياته الصحية فعليا، وفي معارض اللي رأى أن بعض توصياته تحتاج إلى إثباتات علمية أقوى، خصوصا لما يتعلق الأمر بالأمراض المزمنة أو أنه يوقف دواء. كيف أنا أوقف دواء سكر؟ أنا بموت، أنا كيف كذا؟ فهل نحن أمام نظام غذائي ناجح أم أمام أفكار تستحق النقاش العلمي الهادئ؟ مع أنه في طلعوا دكاترة ونفوا الموضوع أنه مش علمي، مش مفيد، مش صحي نهائيا. طيب إحنا بنتكلم الآن على بعض النقاط المهمة، وأيضا بقول لكم إيش الموضوع اللي ممكن يكون فعليا، لأنه أنا أكثر رأي ناسبني هو رأي الأستاذة نوال. ليش؟ لأنه أنا مع نظام الطيبات وضده بنفس الوقت. كيف يا سمية؟ مع نظام الطيبات إنه بأشياء اللي هي متعارف عليها، هذا واحد. اللي هي مثلا قولوا معي يا ربي اللي هو الدقيق الأبيض والسكر وإلى آخر، في أشياء ممكن تكون. ثانيا أنا مع نظام الطيبات بحال إذا كان في معك دكتور مختص وعرضت له أو فحصت وشفت جسمك إيش يحتاج وإيش ما يحتاجش. أنت لما بدي تمنع نفسك على أشياء جسمك بيحتاجها، أنت بتزيد هنا الطين بلة زي ما يقولوا. فعشان كذا إحنا نقول إنه ممكن إنك تمارس نظام الطيبات، ولكن بقلة مش بكثرة. مش أنا أنحرم تماما من البيض والدجاج وإلى أوكي أنت متحبوش خليه على جنب، بس برضو في مواد ممكن تفيد. أنت مش مشكلة إذا أكلت مرة يا شيخ بالشهر أو بالأسبوعين، مش هي جريمة ولا جسمك بيتأذى وبيتعب. أيضا الأورقيات والأشياء هذه في أشياء كثيرة ممكن أنك تأكلها، مش أنك تحرم جسمك منها، بس الأهم من ده كله إن إحنا نستشير دكتور بهذا الموضوع. بالنسبة للأدوية، الأدوية لما قال لك وقف الإنسولين وقف كذا وقف، لكن وفق الطبيب، استشارة الطبيب يا جماعة. يعني انت تكون حالتك صعبة ومستعصية وتوقف دواء، طبيعي انك بتموت خلاص، بتروح تنقدر بتنكبع وخلاص ماتت، فطبيعي. فما يكونش التصرف من الرأس، هو دكتور، هو قال بشكل عام 1 2 3. انا كنت اشوف له حاجات فعليا وكنت اسمع له برضو مبرراته، ففي مبررات معه مقنعة جدا جدا جدا جدا، ولكن ارجع واقول انه يجب انه كل واحد يعرف جسمه ايش وضعه. انت تعرف على جسمك ايش يحتاج وايش ما يحتاجش عشان تعرف تتصرف معه. انت ممكن تقلل من الاشياء اللي ذكرها، بس في انا ضده برضو لما قال مثلا اشرب السجاير وكل شيبس اللي هو بطاطا المقلي وكل شوكولاته، لا، هذه الاشياء كثرتها برضو ما تعتبر طيبات، لانه هنا في مضره. انا معروف انه الشيبس مليانته الزيت هذا، مليانته كوليسترول واشياء كبيره بتتعبني، فكيف أنا أعتبر أنه من الطيبات وأنه بيحميني جسمي وإلى آخره؟ أنا ممكن أكله برضو من السابع والشهور وإلى آخره، من ربع الأسبوع مرتين وإلى آخره. طبعا معنا يا ربي أشياء كثيرة حول الموضوع هذا، فبالتالي الطيبات نافذة كبيرة جدا. للأسف يعني أنا من الآن مش عارفة إيش الموضوع حول استجابة الناس بهذا الشكل الكبير للنظام. ليش ليش يؤيدوا كثير من الناس؟ ليش الناس استجابوا؟ أولا لأنه كثير ناس يقولوا إنهم شعروا بتحسن بعد تقليل الأطعمة المصنعة أو الامتناع عنها تماما، شافوا إنه صحتهم ارتاحت، ما فيش خمول، ما فيش فتور، ما فيش تعب، ما فيش معدة وإلى آخره من المشاكل اللي كانوا يعانوها فيما سبق. أيضا لأنه يشجع على تقليل السكر والأغذية فائقة التصنيع، وهي نصائح تتوافق مع كثير من الإرشادات الصحية، فلذلك ناس كثير أيدوه. أيضا بسبب انتشار تجارب شخصية عبر الإنترنت ومواقع التواصل، إلى جانب التجارب الفردية التي للأسف هذون كلهم لا يكفوا لإثبات الفعالية علميا، يجب الموضوع يخضع إلى إثباتات علمية مكثفة لأقل الناس تقتنع فعلا أنه إذا جلست على هذا النظام كليا ممكن أنها فعلا تستفيد. إذا متابعينا دقائق نذهب لفاصل قصير، نرجع لكم مرة ثانية.

ورجعنا مرة أخرى متابعينا ومستمعينا بعد دقائق من الفاصل. إذن كما ذكرنا لكم أنه النظام له كثير من المؤيدين والمعارضين. طيب ليش عارضوا بعض الأطباء والمتخصصين؟ في بعض التوصيات المثيرة للجدل ما دعمتش بأدلة عملية أو علمية قوية منشورة للأسف شديد. كمان تعميم نظام واحد على جميع الناس ممكن ما يكونش مناسب لكل الناس، فغاية الناس كمان علمنا غاية الناس. نسيت المثل، استغفر الله العظيم يا رب ذكرني. راحت الكلمة صراحة، إنه الناس ما نقدرش نحنا ما نقدرش الناس إنه نرضيهم للأسف الشديد. إرضاء الناس غاية لا تدرك، فلذلك الناس مش كثير إنه ممكن ترضى بكل شيء. مش كل الناس ممكن تحب شيء واحد، مش كل الناس ممكن تقتنع بشيء واحد. في مؤيد طبيعي وفي بيكون معارض. بعض أيضا المرضى ممكن يسيئون تطبيق هذا النظام، زي ما قلنا بيتركوا العلاج بيعتمدوا على معلومات من تليفون شفناه من شخص احنا مش عارفين ايش هي مؤهلاته، ايش شخصيته، ايش علمه، ايش افكاره الى اخره. فاحنا شفنا حاجة بالشاشة الصغيرة هذه، قمنا طبقناها من غير استشارة اي طبيب، وهذا ممكن يقع الحالة انها تنتكس اكثر من ذي قبل. إذن أيضا معنا تجارب شخصية لناس طلعت تكلمت عليها. للأسف إحنا في ناس كثير بتصدق من التجارب الشخصية، ولكن لو أجينا بالمنطق هي مش كافية لإثبات نجاح أي نظام غذائي أو نظام يعني زي كذا، بالذات إنه في أرواح للناس وصحتهم، في بأمراض مزمنة، في شيء كبير يعني عن أي منتج آخر. هو مش مسحوق تجميل، هو مش مساحق تنظيف، هو مش استخدام، هو لا عشان أنا أطلع عمل عليه تجربة شخصية وأعلن وإلى آخره، لا هو شيء مهم جدا لحياة كل الناس، لروحهم، لصحتهم، في حياة أو موت إذا امتنع عنه أو إذا ابتعد عن شيء معين أو إذا قرب منه أو إذا استخدمه. فلذلك مش كافي الشخصية أو التجارب الشخصية فقط لإثبات النجاح. فقلنا لكم ممكن تكون مفيدة لبعض الناس ولا تكون مفيدة للغير. إذن لماذا الناس انقسموا إلى مؤيد ومعارض؟ بنقول المؤيد يعتمد غالبا على النتائج التي يشوفها في نفسه أو في غيره، بينما المعارض يعتمد على الدراسات والأدلة العلمية المنشورة، وهذا يبرز أهمية التفريق بين التجارب الشخصية والبرهان العلمية. أيضا يمكن أن نعمل لنفوسنا نظام غذائي في حال حابين نحن نعطي النفوس نحن يعني صحة أجمل وشيء صحة أجمل وروح أقوى وما فيش أتعاب، لا معدة ولا لاصي ولا كوليسترول ولا أشياء كبيرة. فممكن إنك تتبع نظام الطيبات بالشكل المعقول وفق استشارة طبيب. شوف الأشياء، ادخل ابحث ابحث، إيش رأيكم؟ ابحثوا، ما نسمعش بس ونطبق، ابحثوا. هو قال لا تاكلش الدقيق، ابحث الدقيق ايش مكوناته، ايش فيه وايش ما فيه بوش، ابحث بعد عن الحاجه اللي شفت المواد او الاشياء اللي تضاف له ايش تاثيره على الجسم، ابحث ابحث شوفوا ايش الوضع. مثلا هو قال كل شوكولاته كل النوتيلا، اوكي ابحث ايش فيها ايش ما فيهاش ايش اثرها على الجسم، ابحثوا عن هذه الأشياء أكثر وأكثر، اطلعوا، عرفوا صحتكم، أجسامكم إيش تحتاج فعليا. لا ترموها يعني رمي كذا على الله وراء أي حد قال لكم كلمتين أو أعطاكم نصيحتين. ففي أشياء ممكن تناسب صحتك البدنية والجسمية ولا وصحتك المرضية أو صحتك الجسدية أيضا، أنت الله أعلم إيش وضعك بيكون، هل بيناسبك هذا الشيء أو لا. في ناس اتبعوا النظام ولكن للأسف الشديد وقعوا وقعة غير مرضية وغير ملائمة وغير مناسبة.
إذن مستمعينا ومتابعينا الأحباء، في ختام حلقتنا اليوم نحب أن نقول لكم شكرا على اتصالاتكم تواصلكم ومشاركاتكم معنا في برنامج استراحة الظهيرة اللي دائما بيطل معاكم في عدنية FM. ختاما نقول يبقى الغذاء الصحي أساسا مهما للحفاظ على الصحة، لكن أي نظام غذائي ينبغي أن يقيم بناء على الأدلة العلمية مع مراعاة اختلاف الحالات الصحية بين الأشخاص والتجارب الفردية، قد تكون مفيدة لكنها لا تعني عن أو لا تغنينا عن الاستشارة الطبية، خصوصا لمرضى الأمراض المزمنة. لذلك كونوا دائما بخير، كونوا دائما بوعي كافي، كونوا دائما بمعرفة كافية عن أجسامكم وما الذي يحتاجه أجسامكم، وكونوا في زيارات مستمرة وفحوصات دورية لصحتكم عشان تعرفوا ما الذي يمكنه أن يفيد جسمكم. مع السلامة، كانت معكم سمية سمير من استراحة الظهيرة، نلتقي على خير، إلى اللقاء.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: بوزيتيفي كيفاش زعما ما فهمتش
1: تحمس معاك في الشتاء
0: وشنو ما يبقى فيك زعما
1: ما يتبقى فيك
0: هذاك عليبه ما يبقاش فيا واش اللي كيجيب لك نونوس في عيد الميلاد بنادم
1: مرض ما كثير بحال هكا مالك كتزيد فيه
0: انت سامع مرحبا عطيني فلوسي خمشي في حالي
1: ياك
0: والله انا ما عنديش معاك تبقى فيك ولا ما بقى فيك واش جيتي دبرتي عليا انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درته
1: طلعتي فليسي يا ودي يا مراد ما كاين ماشي مشكل والله علاش ديتي الريال
0: ابتسام

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إس إم، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود، ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله وتر يحب الوتر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من ليل يسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه الترمذي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم

الدرداء شك شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. رواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه موقوفا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام،
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم إن الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. وحديثنا استكمالا لسورة الفجر، وانتهينا إلى قوله سبحانه وتعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هنا الله يرد على من يظن أنه إن الله سبحانه وتعالى وسع عليه في الدنيا، إن لكرمه عند الله سبحانه وتعالى وكرامة له، أكرمه الله ولكرامة عند الله. وأيضا رد على من يظن أن الله سبحانه وتعالى إذا ضيق عليه في رزقه ولم يوسع عليه إن الله يهينه. فالله سبحانه وتعالى بالنسبة للمال سواء التوسع أو التضييق ليس فيها لا إكرام وليس فيها إهانة. لماذا؟ لأن الكفار بعضهم أعطاه الله أموال لا تأكلها النيران، وليس هذا لكرامتهم عند الله. وقد يضيق الله على بعض المؤمنين ليس ما عنده ولا شيء يسير، يعني ليس مثل هذا الذي عنده أموال هائلة طائلة. فبالنسبة للمال والرزق هذا ليس فيه لا إكرام ولا إهانة. الإكرام فين يكون الإكرام؟ الإكرام إذا أعطاك الله دين أكرمك، وإذا حرمك الدين أو لم يوفقك له فقد أهانك. ومن هنا بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعني بين في الآيات التي بعدها هذا الإنسان الجاهل الشقي أعطاه الله أموال طائلة، فهذا الإنسان ولهذا قال كلا بل لا تكرمون. هذا الإنسان الجاهل لا فيه رحم، لا يرحم يتيم ولا يحض على طعام مسكين، وعنده جناية ثالثة يأكل التراث. التراث هنا هو الميراث، أكل لما يعني كثيرا. ومشكلة الورثة في العالم الإسلامي كله إن في ناس يبغى يأخذ ما ليس له، ولذلك في هذا الإنسان الشقي اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى يقول ليس المال هو الإكرام، إنما المال هذا الإنسان لا يرحم لا يعطف لا يحسن، بل إنه يتجاوز ذلك إلى أخذ حقوق الآخرين ويظلمهم. وفي النهاية عقب ببيان سبب لماذا لا يرحم، لماذا لا يعطف، لماذا لا يحسن. قال وتحبون المال حبا جما. الإنسان إذا أحب المال سلط الله عليه شح، يكون شحيح، ما يرحم لا يعطف لا يحسن. بعدها الله سبحانه وتعالى يقول كلا، هذه تأتي بمعنى كلا حقا أو تأتي بمعنى ردعا وزجرا. حقا يعني ردعا وزجرا، يعني حقا ستعلم أيها الإنسان المغتر الذي اغتر بماله ولا يرحم ولا يعطف ولا يحسن ويحب المال حبا شديد، ستعلم إذا دكت الأرض دكا دكا. ستعلم إذا دكت الأرض دكا دكا، و ستعلم إذا دكت الأرض دكا دكا يعني انهدت وسويت. الدك هو الهد مع التسوية، تنهد الأرض يعني ما يبقى عليها لا جبل ولا شجر ولا حجر ولا مرتفع ولا بنيان، وتصبح أرض مستوية. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ستعلم يا من لا ترحم، يا من تجبرت، يا من تكبرت، يا من يحب المال حبا شديد. ستعلم إذا دكت الأرض وجاء ربك. طبعا مجيء الرب يوم القيامة هو من أصعب مراحل القيامة، لأن الناس إذا وقفوا في القيامة ستدنو الشمس من رؤوسهم وينصهرون في الحر حتى ينزل العرق في الأرض 70 ذراع، ثم يرتفع مرة ثانية العرق هذا، ويكون على حسب عمل الإنسان، فيتضايق الناس فيطلبون الشفاعة. وتأتي الشفاعة الأولى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كل يعتذر يوم القيامة ويقول لنبينا عليه الصلاة والسلام
أنا لها ويشفع إن الله يقضي بين العباد. وجاء ربك والملك صفا صفا. طبعا مجيء الرب يأتي في ظلل من الغمام والملائكة، والملائكة قد يعني طوقت أهل الأرض سبع صفوف، ولا يجد الإنسان يوم القيامة إلا موضع قدميه. وجيء يومئذ بجهنم، تأتي جهنم والملائكة معها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000، وهم يجرونها وهي تزفر الزفرات. ويكفي أن النار هذه لها إدراك ولها إحساس وتبصر وتتكلم، وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وتشهق وتفور وتتكلم، حتى أنها تقول وكلت بثلاثة وتبصر. وهذه مخلوق عجيب وغريب وعظيم، ويعني وإذا رأها الناس يقول الإنسان الفاجر، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين، يقول الإنسان الفاجر المفرط، يقول وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. في تلك اللحظة يتذكر الإنسان. أنا كنت مرة أقرأ في سورة الصاد، لا في سورة فصلت، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا وما هم من المعتبين. هو الشاهد، يعني إذا دخلوا النار إن صبروا سواء صبر أو لا صبر هو في النار، وإذا طلب الرجعة والعودة ما له مرجع. فهم يتذكر الإنسان بعد فوات الأوان، يريد يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذا الإنسان مفرط. أما الإنسان المستعد المؤمن فهنا يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. الرجوع هنا قالوا إنها ترجع الروح إلى الجسد، ترجع إلى ربها وترجع إلى خالقها وترجع إلى بدنها، وترجع راضية عن ثواب الله وكرامة الله لها، مرضية، تكون مرضية يعني الله راض عن عملها وعن إيمانها، راضية بثوابها ومرضية أيضا الله راض عنها عن إيمانها. فادخلي في عبادي، أي في جملة عبادي، وادخلي جنتي. هذا نهاية الإنسان المستعد المؤمن، وقبلها نهاية الإنسان المفرط يتمنى أنه قدم لحياته. أسأل الله أن يجعلنا من المستعدين لهذا اليوم العظيم، وأن يجعلنا ممن يخاف الله ويتقيه، ونسأله أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده، وأن يرزقنا الأمن في القبور والأمن يوم البعث والنشور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: المبادئ صبرك.

خلاص يا فضائي وتدريبنا الليلة انتهى، بس شد لي حيلك شوية لأنه لسه قدامك كتير، ركز المرة الجاية. يا ابني قلت لك التمرين انتهى خلاص. أما المجرة كيف حالك وحال رسائلي إليك؟ صاحبك تطور كثيرا في تدريباتي، ها؟ هو صحيح فاشل في التعليم ومخه ما على قدر كده ولا بيسمع الكلام، لكن في اللي بيجي منه صراحة. شوف يا أخضريكا، البشر عباقرة، يعني بما إنه نحن طوالي في حالة بتاعت صراع وبنتنافس عشان نخترع لينا كم سلاح عشان ننزف بعض، لكن ماذا لو لم تمتلك سلاحا وكنت ما تزال تريد أن تنسف عدوك؟ إليك الوصفة السحرية لتكسير العظام بدون معلم في 4 أيام. الفنون القتالية أو المارشال آرتس يا صديقي هي مجموعة من التمارين الرياضية القتالية التي تهدف إلى هزيمة خصمك أو الدفاع عن نفسك. هذه الفنون بدأت يا أخضريكا في الصين على يد الراهب البوذي بودهيد هارما، وعليك الله احفظ لي اسمه لأني تاني ما حعرف أقوله، حيث يشاع أنه سافر إلى معبد شاولين في مقاطعة هينان ومارس طقوس التأمل لـ9 سنوات.

للأعزل وطوروا الشاولين للتودي، ومع الزمن أصبحت تدعى كاراتيه. تم تنظيم الكاراتيه في سلسلة من الحركات المتتابعة تسمى الكاتا، كما اعتمد على زي أبيض وأحزمة ملونة تمثل رتبا مختلفة. وكما ستلحظ يا أخضريك، فإن رتب الأحزمة تتبدل تدريجيا من الألوان الفاتحة إلى الداكنة مع زيادة الدرجات. يرجع ذلك إلى أن اليابان كانت فقيرة جدا خلال الحرب العالمية الثانية، فبدلاً من الحصول على حزام جديد مع كل رتبة، كان من الأرخص صبغ الأحزمة دون الحاجة لتغييرها. وفي اليابان أيضاً ظهر مقاتلو الساموراي، أولئك الذين اعتبروا الأمهر والأعنف في استخدام السيوف، لكن عند مواجهة خصم مدرع بالكامل فالسيف ده آخرك لمواخذة كده تسلك به سنونك. لذلك تم ابتكار فن قتالي يعتمد على شل حركة الخصم عن طريق لي المفاصل واستخدام طاقة الخصم نفسه في الهجوم ضده. سمي هذا الفن بالجوجيتسو أو فن الليونة. بعد ذلك تم تأمينه بعض الشيء وتجريده من الحركات الخطيرة وعرف بالجودو. وقال لك والله صدق دي حلوة، خلينا نعمل رياضة ونخلي الناس يلعبوا مع بعض بدون ما يحتاجوا انه يكسروا عظام بعض. نيجي بقى للأكشن المحلي يا بوي. يعتبر التحطيب المصري من أشهر فنون القتال الراقص في محيطنا العربي، ذلك الفن الذي تعود أصوله للمصريين القدماء حيث كانوا يدرسونه بجانب الرماية والمصارعة. يعني بلا فخرك ديه أقدم من اليابان ذات نفسيها. تراجع الاهتمام بالفنون القتالية في أوروبا بعد ظهور الأسلحة النارية، حيث أصبحت الحروب ترتكز بشكل أساسي على المواجهات عن بعد. ولكن عودة الفنون القتالية إلى أوروبا مرة أخرى جاءت على يد مهندس السكة الحديد إدوارد ويليام رايت، الذي تعلم الجوجيتسو أثناء عمله في اليابان. فعجب الموضوع شديد وقال لك الفنون القتالية دي أنا لازم أخذها معاي أوروبا، الناس هناك حيموتوا فيها. فقال لك عليك الله خدت لنا شوية جوجيتسو هنا على حبة كونغ فو، وزود لنا كاراتيه كده في الوش، وعليك الله ما تنسى لنا الملاكمة عشان أولادي بحبوها شديد. ويعني عمل لك تشكيلة كده بيسموها هايبريد مارشال آرتس ونشرها في أوروبا. في أوكرانيا قررت جماعة من النساء أواخر التسعينات تشكيل فن قتالي خاص بالمرأة يهدف للاستقلال التام عن الرجال، وسمي بأسغاردا. تدربنا من خلاله على حركات قتالية تحولهن إلى أسلحة فتاكة، وسكننا في أعالي الجبال والراجل فيكم يجي. بس طبعا احنا رجالة، والراجل فينا ما يمدش يده على واحدة ستة، فمش هنروح. ولكن مع كل ذلك، فإن شهرة الفنون القتالية وانتشارها في العصر الحديث يعودان إلى بطل الكونغ فو بروس لي، الذي تمت دعوته في المسلسل الأمريكي The Green Hornet حتى يلعب دورا يعتمد على وبعد نجاح الدور انهالت العروض السينمائية عليه بكثرة لتنتشر الفنون القتالية في العالم أجمع. تبع بروس لي في عالم السينما أبطال آخرون مثل جيت لي في الووشو وجاكي تشان في التايكواندو والجودو والفنان أحمد زكي في أسكابوريا وغيرهم كثير. بس ده كله كوم، والحصل مع الحاج ياناجي ريوكن كوم تاني. عمك ريوكن ده أخضريك راجل عجوز، بس كان عنده فن قتالي بديه طاقة روحية، يعني ما شاء الله قدرة تخليه يكرفس أي زول قدامه. وبالفعل استطاع أن يخرج منتصرا في 200 قتال، طبعا كلهم مع التلاميذ بتاعينه. المهم بعد كل الانتصارات دي وهو عمره 65 سنة، أخذته كده العزة وقام يطلع لك $5,000 من جيبه وقال لك جيبوا لي أجمد محارب بتاع فنون قتالية في العالم واتحداه ويفوز علي ودي قروشي. الناس قالت له كده عمو أهدى شوية بس ما هي فايدة. المهم في النهاية نزل له واحد صحفي كان متعلم شوية كاراتيه على حبة جوجيتسو، وهوب عمك ريوكن اتضرب ضربة عمره ما حينساه ود اللذينة. يلا ما علينا يا اخضريك، هسي انت اخدت لك فكرة عن الفنون القتالية عشان لما تجينا هنا في كوكبنا وتكون ده تتحداني ألقى لي شوية منافسة بدل هزول الما منه فايدة المرسلين ليدا. فن القتال مهارة قد طورت عبر السنين، لم تخلو منه حضارة قد ساد منذ الأولين. في الصين ذا الكونغ فو ابتدى في معبد يدعى شاولين، وبنهجه الكاراتيه اقتدى بحزامه الفذ المتين. والساموراي سيوفهم قد سابقت طرف العيون، نعم الصفوف صفوفهم صمدت على مر القرون. دعني أعلمك القتال لعله يناسبك، به تتقي شر الرجال، إن العدو يراقبك،
خذ لكمة أو لكمتين، لا بأس إني ألاعبك.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة الثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
8: من أي مكان
7: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
8: تعلم أينما كنت.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: مكانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: باب
4: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول،

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع

0: فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي، الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدنية
9: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
8: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله

0: في رحلة ذي القرنين إلى الشرق، قد يقول البعض إن القرآن توقف عن حكاية القصة ولم يكملها لنا، لكن الصحيح أن الله عز وجل ذكر في القرآن القصة كاملة. قال تعالى: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ذكر في تفسير كلمة كذلك أي كذلك فعل مع هؤلاء القوم مثل ما فعل مع القوم الذين سبقوهم، دعاهم إلى الله، فمن آمن أحسن إليه ومن كفر عذبه عذابا نكرا. وهنا نرى روعة القرآن وبلاغة لفظه في عدم التكرار والاكتفاء بكلمة واحدة حكت لنا القصة كاملة.
1: أزاد
2: مولاي،
1: خذ نفرا منهم ومن الجنود وعلمهم كيف يصنعون أكواخا خشبية وكيف يحفرون الآبار، فهم أناس على الفطرة الأولى ولا يعلمون شيئا.
2: أمر مولاي.
3: لا أعرف كيف أشكر لك صنيعك أيها الملك.
1: أشكر الله الذي ساقني إليكم.
4: وتبدل حال هؤلاء القوم وخطوا خطوة نحو المدنية بفضل ما تعلموه من ذي القرنين.

طاقت نفس ذي القرنين إلى الرحيل، فقد أحس بأن دوره قد انتهى هنا، وأن عليه أن يرحل لمكان آخر ليكمل رسالته. فسلك طريقا بين المشرق والمغرب، متوجها من مطلع الشمس إلى

ومضى ذو القرنين مع جيشه يسير لأيام عديدة لإنجاز مهمة قدرها الله له، ولكنه لا يعلمها بعد.

0: اهربوا أيها القوم، اهربوا اهربوا،
1: إنهم يأجوج ومأجوج، اختبئوا اهربوا
0: اختبئوا.
1: هيا
2: ومضى ذو القرنين مع جيشه يسير لأيام عديدة لإنجاز مهمة قدرها الله له، ولكنه لا يعلمها بعد. سار حتى وصل إلى جبلين عظيمين يفصل بينهما أخدود. وقف يتأمل مشهد الوادي الذي بدأت تدب فيه الحياة مرة أخرى، ويسبح الله ويحمده أن أتاه أسباب العلم والقوة والقدرة على هداية هذه البلاد التي فتحها.
3: ما أجمل هذا الوادي الذي ينعم بالخيرات.
4: يبدو أنهم قوم مسالمون، يزرعون الأرض ويرعون أنعامهم.
3: أصبت يا آزاد، فالسلام يعم المكان. فلتذهب يا آزاد مع نفر من الجند لنعلم نبأ هؤلاء القوم.
4: أمر مولاي.
2: ويذهب رسل ذي القرنين إلى أهل الوادي ليستطلعوا أمرهم ويتبينوا أحوالهم، ولكنهم كانوا يتحدثون بلغة غريبة على من أرسلهم ذو القرنين، وعادوا بعد أن عجزوا عن التفاهم معهم.

0: هل تحدثتم معهم يا أزهد؟
1: لم يفقهوا شيئاً مما نقول، ولغتهم غريبة علينا، فلم نستطع التفاهم معهم.
0: دعوهم لي، أرسلوا من يحضر إلي كبيرهم ووجهاءهم.
1: طوع أمرك يا مولاي.
2: رغم أن اللغة التي كانوا يتحدثون بها غريبة على جنود ذي القرنين، إلا أنها لم تكن غريبة على هذا الملك الذي وهبه الله من أسباب العلم ما مكنه من التفاهم معهم بلغتهم.
3: ماذا يريد منا هؤلاء القوم؟ فنحن لا نفهم كلامهم ولا يفقهون كلامنا.
4: وأنا أيضا في حيرة، ولكننا لا نملك إلا الانصياع له، وأرجو ألا يصيبنا منهم أذى.
0: أنا الملك ذو القرنين، ولا أريد منكم إلا أن تؤمنوا بدعوتي، فأنا لا أريد بكم شرا.
4: إنه يتحدث لغتنا.
3: وما هي دعواتك يا سيدي؟
0: الإيمان بالله الواحد الأحد، وألا تشركوا به شيئا.
3: إنها دعوة كريمة من ملك كريم لإله كريم أنعم علينا بالخير والزرع والأنعام، فكيف لا نؤمن به؟
4: أيها الملك، نريد أن نطلب من هذا الإله أن يمنع عنا من يغتصب أرضنا وزرعنا.
0: ورسالتي في هذه الأرض رفع الظلم عن العباد ونشر الأمن والسلام.
3: يا ذا القرنين، إن ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ويغيرون علينا من وراء الجبلين، ويأتون على الحرث والنسل.
4: نحن على استعداد أن نعطيك ما تشاء مقابل أن تبني لنا سدا بين الجبلين يحول بيننا وبينهم ويمنعهم عن أذانا.
3: سنعطيك كل ما تشاء من ذهب وفضة، ولن ينسى لك أهل هذا الوادي معروفك وجميل إحسانك.
0: مهلا يا قوم، هل تتصورون أنني أعمل مقابل أجر؟ إن الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه أنتم، فقط أعينوني بجهد أبدانكم وأنفسكم، وسأجعل بمشيئة الله بينكم وبينهم ردما.
5: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: قدي
1: عدنية
0: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
1: عدنية.

0: العالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام،
0: عدنية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، في مجلس بين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب حصل بينهم ما يحصل بين الإخوة. أخطأ أبو بكر الصديق على عمر، لكنه سرعان ما استرجع وقام ليعتذر من أخيه، لكن الشيطان في تلك اللحظة لا يترك المؤمنين. كان عمر رضي الله عنه قد اشتد غضبا فانصرف، والصديق من خلفه يستسمحه، وعمر بغضبه رضي الله عنهما يسير معرضا عن أبي بكر الصديق. ماذا يفعل أبو بكر وأخوه الذي يحبه في الله قد غضب عليه؟ ماذا يفعل وهو يقدم له الاعتذار فلا يقبل منه عذره؟ قرر أن يذهب لحبيبهم صلى الله عليه وسلم وأن يشكو له ما حل به وما نزل بينه وبين أخيه. انطلق ممسكا بطرف إزاره بيده سائرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبث شكواه ويخبره بما حل به من مصيبة زرعت الشحناء بينه وبين أخيه. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد سكن غضبه، ثم تأمل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الصحابة أبو بكر يقدم الاعتذار لي ولا أقبل عذره. فعاد عمر ليبحث عن أبي بكر الصديق، لم يقل كما قال كثير من الناس إذا عفى عن أحدهم لقد سامحته ونزعت ما في قلبي. أما عمر فقد ذهب بنفسه يبحث عن أبي بكر، بحث عنه في الطريق فلم يجده، بحث عنه في بيته فلم يجده، فعلم أنه قد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. انطلق إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما إن دخل عمر إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم غضبانا، يقول: كذبني الناس وصدقني أبو بكر، وآذاني الناس ونصرني أبو بكر، وأبو بكر الصديق يمسك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، أنا الذي أخطأت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعدد مناقب الصديق حتى سالت الدموع على خديه وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عمر فلم يزد على قوله: غفر الله لك يا أبا بكر. أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى قلوب نقية، قلوب كقلوب أبي بكر وعمر. أبو بكر الذي عندما شعر أنه قد أخطأ أسرع بالاعتذار، وعمر الذي شعر أنه قد أبطأ بقبول العذر أسرع ليقبل عذر أبي بكر الصديق. أيها الأحبة، لماذا هذا التقاطع بين بعض المسلمين؟ لماذا هذا الهجران؟ لماذا هذه القلوب تمتلئ بالغل والأحقاد؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أعمال العباد ترفع في كل يوم اثنين وخميس بين يدي رب العالمين، فيغفر الله لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء. يقول الله عز وجل: أنظر هذين حتى يصطلحا. نحن بحاجة لأصحاب القلوب النقية، خيار الخلق عند الله عز وجل. كما سئل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فنعرفه، فمن مخموم القلب؟ قال: العبد التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد، أولئك هم أفضل الخلق عند الله، مخمومي القلوب، قلوبهم نقية، لا يحملون الإثم ولا يحملون البغي ولا يحملون الحقد على المسلمين. حالهم إذا أخطأ عليهم إخوتهم كحال يوسف عليه السلام، يوم أن أخطأ إخوته في حقه انتزعوه طفلا صغيرا من بين يدي والده، ألقوا به في الجب حتى أصبح بعد العز ذليلا وبعد الحرية عبدا مملوكا، ومع ذلك لم يتركوه، بل لما جاءوا إلى مصر ليمتاروا منه
ووضع السقاية في رحل أخيه، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ومع ذلك يوم أن رفع الله عز وجل يوسف وأخبرهم أنه أخوهم الذي آذوه لم يقم بتوبيخهم، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فلم يوبخ ولم يعاتب، بل قال بقلب نقي: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. ولما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ولم يذكر خروجه من الجب وهو أعظم، لأنه يذكر إخوته بخطأ أخطأوه، فأخلاق يوسف هي أخلاق الكبار لا يذكرهم، لأنه قال: لا تثريب عليكم، إن أصحاب القلوب النقية هم أهل الجنة بإذن الله عز وجل. أليس حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في يوم من الأيام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة؟ فتعجب الصحابة: رجل من أهل الجنة معروف يسير بيننا، وإذا برجل يخرج تنطف لحيته ماء، وإذا بحذائه بيده، وإذا بأحد الصحابة عبد الله بن عمر ينبري ليعرف سر كون هذا الرجل الذي بشر النبي بأنه من أهل الجنة ماذا يصنع؟ بات عنده 3 ليال، فلم يجد كثير عبادة ولا صيام ولا صلاة، فلما سأله في نهاية المطاف أخبره أنه لا يصنع

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92-000-1133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: ساهم بكفالة يتيم بجمعية إنسان بإرسال الرقم 1 إلى 5055 لجميع شركات الاتصالات بالمملكة للتبرع ب12 ريال شهريا، أو إرسال رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات لمرة واحدة.
1: هذا العمل برعاية سمو العقارية، معا نسمو.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
5: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجل
13: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: لله و
1: شراء في أوساط كثيرة من الناس. حنتكلم اليوم عن عادة نقل الكلام وكيف أصبحت للأسف مستمعينا الكرام هذه العادة عادة اجتماعية، ومش بس مجرد عادة نقدر نقول إنها عادة اجتماعية وخلاص، لا، يعني للنتائج اللي ممكن تحصل من بعد اتخاذ مثل هذه الأشياء كعادات اجتماعية ممكن تتسبب بالكثير والكثير من المشاكل مستمعينا الكرام. وللأسف بنشوف إنه في كثير من الناس للأسف أصبح فقط غرضهم في هذه الحياة إنهم ينقلوا الكلام، وللأسف ما بينقلوش الكلام زي ما هو، لا كمان لازم إنهم ينقلوا كلام مغلوط فوق الكلام هذا. فسؤالنا مستمعين الكرام، كيف أنتم تتعاملوا مع هؤلاء الأشخاص؟ لأنه للأسف في ناس بيكونوا يعرفوا أن الأشخاص هذول نقالين للكلام، ومع ذلك تلاقيه يصدق لهؤلاء الأشخاص. فإحنا اليوم حنتكلم عن هؤلاء الأشخاص اللي حولوا نقل الكلام إلى عادة بيقوموا فيها وأصبحت منتشرة بشكل كبير جدا مستمعينا الكرام. وكان من قبل يقولوا أن هذه العادة فقط مرتبطة بالنساء، ولكن للأسف أصبحت مثل هذه العادة كذلك مرتبطة بالرجال.

أكيد مستمعينا الكرام يعني مر علينا هذا الموقف. شوف أنا بكلمك كلام بس يا ريت إنك ما تكلمش أحد أو توعدني إنك ما تقولش إن أنا اللي قلت هذا الكلام، لأنه فلان قال عنك وقال عنك وقال عنك وقال عنك، فبعدين تتحول الموقف هذا يتحول إلى خلافات، ممكن تتحول إلى قطيعة، ممكن يتحول يعني يوصل الحال إلى فقدان للثقة بين أشخاص كانوا قريبين من بعضهم. المشكلة مستمعين الكرام إنه كثير ممن ينقلوا هذا الكلام هم ما بيشوفوش أنفسهم مخطئين، لا بيشوفوا أنفسهم إنهم صادقين وإنهم بينقلوا الحقيقة وإنهم يوصلوا المعلومة وإنهم يكشفوا للناس إيش يدور من خلفهم. فأنا حابة أسألكم إنه كيف تتعاملوا مع هؤلاء الأشخاص مستمعينا الكرام، وحتى إذا يعني كنتم في نفس هذا الموقف، هل ستصدقون كل ما يقال أو أنكم قبل التصديق هذا الكلام يجب أنكم تسألوا وتستفسروا؟ لأنه كثير بيصدق الكلام، وبنشوف أنه في كثير من القطيعة التي تحصل مع الناس لا يعرف سببها، وبتكون وراءها هذه العادة السيئة التي أصبحت منتشرة وبشكل كبير في مجتمعنا.

0: حنحاول مستمعينا الكرام ان احنا نناقش هذا الموضوع وهذه المشكلة.
1: اعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: نسيلي على الحبايب
1: 88.9
3: حلوه والسكر في
1: الدم
4: سهرانين. لفيت الدنيا والعالم كفايه، ما لقيتش غيرك جوايا.
1: 88.9
5: اليوم همش الليله تعدي. أيوة. يلا كله معايا يقوم الليله لازم.
1: عدنية FM

لهذا أنا أتأكد 100%. هل هذا جاب لي كلام صح من الصح؟ هل هذا عادته ينقل ويروح ويجيب؟ وبعدين الموضوع هو أصلا بيحكي عن نفسه.

0: ازاي النظر؟ وبعدين مش الحريم، شوف اذا كان موضوع زمان الحريم الحريم يدرجوا يعني بنقول ايش حشوش خفيف.
1: أيه.
0: لكن هذه موجوده في الرجال في الحريم بشكل عام.
1: لكن يعني لكن دائما لا لا زي هذه الصفة دائما يربطوها بالنساء ان النساء لما مات ويغتابوا مش عارف ايش.
0: لا لا حرام حرام حرام. النساء يدوروا شوهة مش معهم هدرة. فلانة تزوجت، فلانة مش تزوجت، دوقتي بنتك ما زوجتي.
1: يحللوا، احنا النساء نحلل صح؟
2: نحلل
1: نبرر.
0: انا معك تحلبينا الحرمة جنبي.
1: تسلم على الحرمة، تحياتنا لها. الله يسعدك، شكرا لك صديقنا أحمد. حابب تضيف شيء؟
0: شكرا
1: لك. حابب تضيف أي إضافة أخرى؟
0: لا لا خلاص كله كمل.
1: شكرا لك، الله يسعدك.
2: الله يسعدك.
1: في أمان الله. مع السلامة.

0: فعلا مستمعينا الكرام، يعني نلاقي أن الكثير من الأشخاص للأسف أخذ مثل هذه يعني العادة السيئة سلوك دائم، وبيستمتع بهذا الشيء مع أنه بيكون ما عندوش الوعي وبيكون جاهل بالنتائج اللي ممكن تكون نتيجة لنقل الكلام هذا ونقل كذلك الكلام الغير صحيح. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: ألو يا مساء الخير يا عليا.
0: مساء الورد.
1: مساء الورد، تحياتي لك.
0: تحياتنا لك أم حمزة، كيف حالك؟
1: أيوة أقول لك حاجة بس قوليش لحد.
0: قولي سرك في بير.
1: كيف
0: سرك في بير؟
1: هذه الكلمة، أيوة هذه الكلمة كم تنرفزني لما نيجي حد يقول لي بقول لك حاجة بتقوليش لحد. يعني أول ما يقولوا كذا عارفين إن قد قالنا قبلك كثير. بعدين أنا مؤمنة بمبدأ يا سامع للغير اسمع على نفسك.
0: أيوة، وما ينقل لك يقال عليه.
1: بالضبط. وبعدين الناقل للكلام هو اللي يقايك أكثر من اللي قال الكلام نفسه. لأنه ناقل الكلام، إذا أنت سمعتي وكنت صديقتي ولا أختي ولا جارتي ولا لما بدك تقول لي الكلام بقول لك إيش رديتي. لما سمعتي يوم مثلا تكلموا عليه الرياضي بقول أنت إيش رديتي. إذا سكتت ما ردت يعني دي كمان ما تؤتمنش. أنا كنت أول قبل سنين يعني على طول كنت ما حكمش عقلي وكنت أندفع.
0: هذه مشكلة الكثير يا أم حمزة.
1: أيوة، بس الآن لا، الآن خلاص كبرنا وطنشنا، واللي يشتي يقول وقول ما عاد يزري الشعر عادي ما عاد يهمنيش. بس أول كنت أيوة بدون ما حاسب بدون ده كنت على طول أقفز وأروح أقول لأنتي قلتي علي واحد اثنين ثلاثة خلاص، يعني ما كنت أستوعب. فهمتي؟
0: بس يا أم حمزة بنشوف أنه كثير من الخلافات والمشاكل للأسف تصير بيننا وإحنا نسكت مثلا نسمع.
1: أيوة، هي ونسكت.
0: أيوة، بسبب القيلة والقيل فنسكت ونضطر أن إحنا ننفصل سنين وبعدين أو حتى أشهر، ومن بعدين لما نلتقي مع بعض بقول لأنتي قلتي ذا الكلام ويطلع لا قالت ولا تكلمت.
1: فأعتقد يعني احنا من البداية حكمنا غلط.
0: أيوة.
1: أني مثلا الآن قد أني كفرت ووعيت لما برضو بسمع تجي واحدة قالت لي بهدأ أول يوم ثاني يوم. لكن أني لابد أنني أقول له
0: صحيح
1: يا فلانة شبي فلانة أجت وقالت كذا.
0: أيوة، هذا مهم.
1: بعدين تبرزي أنا على طول شبيني أني كذا زي الإنجليز، يعني تكلم واضح بالوجه،
0: هذا أفضل شيء على فكرة.
1: أيوة، لأنه أفضل إيش تريحي نفسك تريحي غيرك وما تخليش القطيعة كبيرة بينكم.
0: وكمان بيخلي الشخص اللي نقل الكلام يسكت
1: صغير خلاص. أيوة، يسكت يحرم عادي يعمل حاجة. أيوة، كده.
0: أيوة.
1: الله يحمينا من نوم يجنبنا من نوم ونحييتهم. بس الإنسان دائما يحكم عقله.
0: أكيد.
1: لما يجي لك أي حد بخبر أهدأ وفكر وشوف هل فعلا يعني انتقلت الكلمة وقيل عليك هذه الكلام ولا لا.
0: صحيح.
1: وارفع سماعة التلفون وسأل الشخص اللي قال عليك الكلام.
0: صحيح.
1: إذا كان في بينك وبينه معزة واحترام، لأنه ما ينفعش الود والمحبة اللي بينكم تروح بكلمة حد نقله.
0: أكيد.
1: وتحياتي لك يا حبيبي وانا متابعة معي.
0: أنا في ذلك. تسلمي، الله يسعدك يا رب، شكرا لاتصالك.

0: مستمرين أكيد معكم مستمعينا الكرام، وخلنا نستقبل اتصال آخر نقول له مرحبا. يا مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مرحبا.
1: ألو
0: ألو، نسمعك، أهلا وسهلا، تسمعينا؟
1: أيوة أيوة أسمعكم.
0: ها كيف الحال؟
1: كيفك؟
0: الحمد لله. من معانا؟
1: معك دعاء عبدو.
0: أهلا وسهلا فيك يا دعاء، من وين تكلمينا؟
2: أيوة
0: أيوة
2: أسمعكم.
0: دعاء تسمعيني؟
1: أيوة أيوة أسمعك.
0: من وين تكلميني يا دعاء؟
1: من المعلم.
0: أهلا وسهلا فيك يا دعاء. دعاء سمعتي موضوع حلقتنا لليوم؟
1: موضوع حلقتنا اليوم عن القال والقيل.
0: أيوة، كيف تتعاملي مع الأشخاص هذول يا دعاء؟
1: والله شوفي، القيل والقال هذه تشعل الخصام وتطفي المحبة.
0: طيب لو أنا يا دعاء جيت لعندك وقلت لك فلانة قالت وقالت وقالت، أنت إيش ممكن تكون رد فعلك؟ هل بتصدقيني أو إنك بتروحي تسألي هذه إنه قالت ذا الكلام أو ما قالت؟
1: شوفي أنا من ناحيتي والله العظيم لو تجي واحدة مثلا تقول لي فلانة قالت عليك فلانة دي، ما أشتيش يعني تأكد، ما أشتي حاجة. بس أني أشتي مثلا، أني حتى لو هي تكلمت علي ومن خفائي الله معه، بس لو يعني لو هي جريئة أو كانت شيء تقيلة عندي أفتهملك، لأنه أني لما بروح أقول لها أنت قلتي فلانة قد قال لي فلانة، ما لوش فايدة،
0: بتحسي أنك مثلا بتزداد المشاكل، فأنت ممكن تكتفي أنك تسكتي وخلاص.
1: أيوة.
0: طيب ممكن انه في كثير يقول لك يسكت وتزداد الخلافات وما حد يكون عارف ايش سبب الخلاف، ممكن الشخص اللي نقل الكلام هذا هو اللي سبب الخلاف بينكم، فكيف ممكن انك تحلي مثل هذه المشاكل يا دعاء؟
1: ايوه ايوه صح حقيقه والله، يعني هو بيكون سبب او انه مثلا هي تكلمت عليا وهو داخل معي بالكلام. سمعيني؟
0: ايوه اسمعك يا دعاء، نسمعك دعاء. دعاء
1: ايوه معي،
0: احنا بنسمعك. طيب
1: اقول لك يعني بيكون هو ده لما هي حكت عني وهذه اللي وصل لي تكون معاها وتكون اتداخلت معي بالكلام وتكون نعم ان شيء توريني ان ما شاء الله عليها تحبني، شوفيني بكلمك ما تقوليش لحد.
0: ايوه
1: ايوه بكلمك ما تقوليش لحد، فلانه قالت عليك وفلانه ما ادريش ايش، وهي تكون قد استقامت معاه بالهدرة.
0: صحيح.
1: بس نعم إيش تحبني في شعل النار في بيك.
0: صحيح.
1: عشان أشوفها أنا من بعيد أودي هدرت عليا أودي حشت عليا.
0: صحيح. ويا كثرهم يا دعاء في حياتنا هؤلاء الأشخاص. أنا بشكرك يا دعاء، شكرا لك، شكرا لمشاركتك، شكرا لرأيك. حابة تضيفي أي إضافة؟
1: أنا شوفي برأيي أي واحدة مثلا تجيب زي كده القال والقيل وبتقولي لحد، هذه يعني الصراحة مخيا من عندي نهائيا، يا تدخلي لي قدامه يا تخلي حقك بقدك تسكتي حتى لو حسيتوا عليا تنتين.
0: صحيح. شكرا لك يا دعاء، شكرا لاتصالك، شكرا لمشاركتك.
1: العفو منك حبيبتي،
0: مع السلامة، في أمان الله.
1: مع السلامة.
0: فعلا مستمعينا الكرام، يعني كثير زي دعاء يفضل أنه يا إما تقول لي الكلام هذا بوجود الشخص، يا إما لا تقولش الكلام أو أنك تبعد من حياتي، لأنه فعلا يعني أنه يكون عندنا أصدقاء من هذا النوع أو يكون عندنا أشخاص قريبين لنا من هذا النوع بيحبوا الكلام والقيل والقال وقالوا وعملوا وسووا، ممكن أنه يسبب لنا الكثير والكثير من المشاكل، فهو يخير ما بين يا تقول الكلام هذا أو تواجه. يعني أنا كمان دائما أي حد بيقول لي ما هو فلان قال عنك، أنا دائما أقول حتواجه فلان؟ هنا تعرف أن الإنسان هذا صادق أو غير صادق، لأنه إذا قبل ممكن المواجهة بيكون الكلام ممكن يكون حقيقي، ولكن تقدر أنك تنهي الموضوع، ولكن إذا لم يقبل بالمواجهة أعرف أن الشخص هذا للأسف كلامه كان غير حقيقي. خلونا نستقبل اتصال من صديقنا فتحي. أهلا وسهلا فيك يا فتحي. فتحي ألو، فتحي ألو، مرحبا.
3: مساء الخير.
0: يا مساء الورد،
3: صاب الله مساكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
3: نحمد الله على كل حال،
0: الحمد لله. فتحي سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
3: أيوة سمعت موضوع الحلقة. القيل والقال.
0: أيوة، كيف يعني يتعامل فتحي مع الأشخاص اللي بينقلوا الكلام وبيقولوا لك فلان قال لك بس لا تقولش لفلان إن أنا اللي قلت لك، وتزداد المشاكل والخلافات بسبب هذا الشخص النقال للكلام؟
3: أستاذي، نحن في عندنا مثل هنا في تعز يقول لك شاتمك من يوصل لك، فهم لك كيف؟
0: شاتمك من يوصل،
3: من يوصل لك؟ يعني اللي شتمك حقا، اللي شتمك فعلا، اللي وصل لك الخبر انه فلان او زعطان سبك او قذف. يا حبيبي لو كنت خايف على مصالحه وتقدرنا فعلا المبدأ الشخص هذا عتابي، هل مسكت عن حد وقفت عن حد وقلت له يا فلان لا تذكر الشخص هذا، لا تذكر الشخص هذا بدون ما هو موجود؟ هل اعطيته كلمة؟ قليلا، فهو شريك طب او كذا، ويجب علينا حتى ما انفاش من الطرف الاخر. لكن للاسف يعني بعض الناس او الاشخاص بمجرد ما يجيوا انسان يقول له فلان سبك او كذا، خلاص يقلب فجأة جاءت الشخص هذا بدون ما يتأكد من كلام انه صحيح، انه مش صحيح او نكاية ام كذا. خلاص هذا الشخص يا اخي، هذا الشخص اللي جاي يوصل لك ليس حبا فيك، هو قد يكون في باله شيء معين، قد يكون مثلا شف العلاقة او صداقة بينك وبين الشخص هذا، تمام؟ يشتي يخرب بينك وبينه، او يشتي مثلا يزيد بينك وبينه مشاكل، فبالتالي اجى بهذا المسلسل او بهذه الرواية. فبالتالي يجب علينا اي شخص يوصل لنا يقول لك فلان تكلم عنا كل كذا، يجب علينا الا ننصدم، لان مثل هذه الاشخاص كثير صراحه.
0: صحيح،
3: هم عايشين على هذا الشيء، يعني يسترزقون من وراء هذا الشيء
0: للاسف.
3: يعني ولا ايش بيستفيد؟ سالتكم بالله من مره ثانيه يجي يقول لك يا مفتح مثلا عمال وسبك سبك سبك سبك كذا، طيب ليش سبني انا؟ ايش سويت؟ وايش دخل؟ طيب خلاص يا وليد مثلا، هل عمار هذا اللي سبني هل بتواجه اليوم؟ يقول لك لا بس لجيت لنا مشاكل وكذا. هنا يتأكد ان الشخص هذا كاذب.
0: صحيح.
3: لو كان صادق كان بيوقف معك،
0: اكيد
3: بيوقف في بياخذ دورك، بيوقف في غيابك انت مش موجود. هذا الشخص اذا طالما يتكلم عنك انت مش موجود عباره انه يتابعك، كان بامكانه انه يوقف الشخص هذا اللي سبك ويتكلم بشيء، يقول له يا اخي طالما انه فتحي مش
2: موجود. اعلانك معنا، انتشارك مضمون،
4: انتشارك مضمون.
2: احجز اعلانك الان عبر مؤسسه الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
4: كل مستمع.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
7: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
6: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
7: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.
7: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية اف ام، واكيد ما زلنا مستمرين معكم في موضوع
6: عدنية اف ام.

0: مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب، وتكلمنا عن عادة سيئة جدا بيقوم فيها للأسف الكثير من الناس، والعادة هذه قد تتسبب بالكثير من الخلافات وبالكثير من القطيعة التي ممكن يصل إليها الناس. لكن للأسف عندما بنشوف إن الأشخاص هؤلاء هم أشخاص يعني أصبحوا متعودين وأصبحوا مستمتعين بما يقوموا فيه من نقل للكلام، في بعض الأحيان هذا الشخص كمان قد ينقل إليك كلام لم تقل أبدا، يعني حتى إنه بيألف عليك قصص، ولكن إحنا وتصديقنا لهذا الشخص هو بيكون السبب الرئيسي لاستمرار هذا الشخص. أنا تكلمت مع أم حمزة إنه في حال تم كشف الشخص هذا اللي بيتم أو بيقوم بنقل الكلام، بنلاقيه إنه خلاص بيقول لا، هذول الناس بدأوا يكتشفوا إن أنا أنقل الكلام، فأنا ما بقدرش أنا أنقل الكلام لفلان لأنه فلان يطلب يتأكد، لأنه فلان يطلب يواجه، فممكن إحنا نردع هذا الشخص. لكن لما نصدق هؤلاء الأشخاص ممكن إن إحنا بنخليهم يستمروا أكثر في هذه العادة السيئة. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا، مساء الخير.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا،
1: يعطيك العافية، مساء السعادة عليك وعلى مستمعينك.
0: الله يسعدك، الله يحافيك يا رب. كيف حالك أستاذة منى؟
1: الحمد لله تمام، الله يعطيك العافية.
0: آمين يا رب. كيف تتعامل أستاذة منى مع الأشخاص نقالين الكلام، أو كيف نقدر نتعامل مع هؤلاء الأشخاص أستاذة منى؟
1: لا أكيد أنا من النوع اللي أي واحدة بتنقل لي كلام هي في البداية تكون مثلا جارة زميلة عمل، هي بتشوفك أصلا. عليا أعتقد أنه الواحد لازم يعرف أنه أنت تحط نفسك المكان اللي أنت تحط نفسك فيه.
0: صحيح.
1: شخصيتك معي عليا وأنا مثلا زميلة عمل أو شيء، أكثر أمنية اللي أنت تكوني حاضنة أو مستمعة للكلام وتتقبل أني أنقل لك أو العكس. صحيح. فمش مجاملة ولا مدح، الكثير من اللي حولي ما بيحبوش نقوله عندي كلام كثير إلا في المحدود، يعني الكلام الطبيعي اللي هو البشر والعالم والإنساء نتكلمه على أمور طبيعية. إنما نقل الكلام هو الإنسان اللي هو يحط نفسه في هذا المكان، صدقين بيكون هو نقال والشخص الآخر بالمثل، يعني نقدر نقول الطيور العاشقة لها تقع.
0: صحيح.
1: أنا جانب إنه يا عليا البيت هو نفسه، يعني مع احترام لبعض البيوت بتكون هي حاضنة كمان لذا الشيء حتى الأطفال. يعني كنت بشوف مثلا بعض النساء مع الأسف لما يجي ابنها يعني يوشوش في ابنها على موضوع كذا بتصغير بتبتسم وبتخاف وبتقبل منه، عكس لما أشوف أمهات أول ما بيجي ابنها يكلمها شتي ما أبيك عمل كذا، حتى على أبوك في البيت نفسه أو خالتك لا تتقبلي، لا تتقبلي أبدا، علشان يكبر فيه الشيء اللي هو أنه أنا ما بنقول كلام إلا بالشكل الصحيح، مناقشة المواضيع يا أبني تكون بالشكل الواضح، ما عجبكش الموقف كلم بابا كلم عمتك كلم، الموضوع اللي بنقوله ابنك هذا بيكبر عنده بس تسوي سلوك زي ما ذكرت سلوك سيء جدا.
0: صحيح.
1: عليها مع الأسف أصبح حتى في يعني مقاير في المعز في المعزة، يعني بدو عزة عزة عزة، يعني الناس بتروح علشان إيش؟ علشان يعني تعمل واجب وتوجب ناس في موقف يعني شديد الهول، نقوله موقف إنساني فظيع. فتخيل لما يقول نقوله كلام في مكان حتى هذا المكان ما يحترم، يعني
0: صحيح
1: سواجات اللي هي فيها فرح وكذا بتلاقي نفس الشيء. ويمكن أهم شيء في الموضوع هذا والزبدة إنه أي نقل كلام صدقوني بتكون مفرداته كارثية أحيانا،
0: أكيد
1: بتعمل مشاكل كبيرة وبتعمل يعني حتى أقدر أقول لك يا عليا طاقة سلبية جدا جدا
0: في الحياة. صحيح صحيح،
1: ما فيش أريح ولا أسعد ولا يعني
0: للأسف حتى يا أستاذة منى بنشوف حتى في مجال العمل وفي مكان العمل تلاقي أنه كمان المدراء بيطلبوا من الموظفين أنه ينقلوا ما يدور كلام بين زملائهم، وهذا كمان العادات السيئة جدا يعني للأسف.
1: أكيد. أكيد.
0: للأسف، ولكن نشوف أنه في ناس أصبحت تشوف هذا السلوك عادي ومبرر علشان أنه يتودد أو يصل إلى مثلا منصب معين أو ترقية معينة، وهذا الشيء بيزعج، يعني تحسي انك في بيئة سامة، ما انت قادرة تنتجي ولا انت قادرة تشتغلي نتيجة لهذا الشيء.
1: اكيد، وعادة كمان انك انت لما بتنقل الكلام احيانا يكون تحت سقف مصلحة، يعني جارتي بعملها علشان كذا او حد صديقتي علشان كذا، او يعني مع الاسف يبررها تحت مصلحة، تحت يقول لك انه او حب احيانا هو مع الاسف من نقل الكلام من أسوأ العادات والسلوكيات. يعني أفضل إن لم تقل خيرا فلتصمت، لا تنقل كلام لأنه هذا بيضرك، وأنت يعني بتكون في طاقة سلبية زي ما ذكرتي. والله مستغربة أني يعني كيف بيناموا، يعني ما مش أفضل أنك تنام وأنت يعني سالي بتتكلم عبر جروبات عبر صديقات بكلام طيب بضحك بهلا بأشياء تفيدك، أشياء تهمك. إيش يهمك لما تنقل كلام؟ إيش اللي بتعمله؟ يعني صنع صاروخ أو عمل شيء محتوى كبير؟
0: أنا بفضل يا أستاذة منى لما مثلا يكون الكلام ممكن إنه يعمل مشاكل، يعني في ساعات ممكن نتعرض لموقف إنه فلانة متخاصمة مع فلانة، فبتجي تقول لك إيش فلانة قالت عني. ممكن تكون الفلانة دي قالت كلام ومسبات، بس من الأفضل إنك تصمتي، تقولي لا لا ما قالتش حاجة. ليش؟ لأنك حتصلحي، بدل ما تزيدي حدة الصراع والخلاف ممكن أنت تهديه. إيش أنا بستفيد لو زادت خلافاتهم؟ فياريت إنه يكون في ما بيننا أشخاص يقولوا خير أو يسكتوا ويصمتوا.
1: أكيد، ويعني هذا ديننا نحن مسلمين، هذا ديننا اللي هو عمل لنا هذا، يعني أوحانا بهذا الشيء وعمل لنا هذا الطرق السليمة بأن نحن نكون في سلوك سوي. شوف الأجانب عكسنا، يعني ممكن يكونوا عندهم هذا السلوك الطيب إنه ما يتدخلوا ببعض ولا ينقلوا كلام ببعض.
0: صحيح.
1: نحن مع الأسف أكبر ناقلين، ومع الأسف يعني يتبعوا الناس الأشياء اللي مش حلوة ويقولوها على فكرة وبكل بساطة، وتنقل الكلام وتلاقي قدامك تبتسم وتضحك ولا كأنه في شيء ممكن.
0: صحيح للأسف.
1: كيف يعني قدرتي؟ ما أقدر أنا واحدة، أنا ما حسني خلاص يعني باخذ موقف وما أتكلم. والأفضل لما تصمت تعيش براحة نفسية وتنام على مخدتك مرتاح، أنت ما نقلت شيء ولا كنت سبب في أذى ناس. صحيح. بين متزوجين، بين أصدقاء، بين جيران. صحيح. الأمور حتى الآن مع التواصل الاجتماعي كثرت مع الأسف عليها هذه الظاهرة وهذا السلوك.
0: صحيح. شكرا لك أستاذة منى.
1: شكرا، وأتمنى دائما للناس الخير ولكم. شكرا.
0: آمين.
1: على برنامجك الطيب.
0: شكرا لك عزيزتي منى. شكرا.

إذا مستمعينا الكرام، إحنا تحدثنا إنه ممكن نتكلم عن الموضوع هذا أكثر من الناحية النفسية، وحنتكلم عن الموضوع هذا من الناحية الاجتماعية. طبعا زي ما تحدثت الأستاذة منى وقالت إنه كمان هذه العادة يكتسبها الأطفال من الصغر، يعني إحنا بنربي أبناءنا على مثل هذه العادة. عندما مثلا يكون ابننا في بيت الجيران أو في أي مكان، نقول إيش قال فلان، إيش قالت عمتك، إيش قال أبوك، إيش قال كذا كذا، إيش قالت فلانة وأنا مش موجودة. فإحنا بهذه الطريقة ممكن إن إحنا للأسف يعني نعطيهم انطباع إنه نقل الكلام حاجة طبيعية وعادة وسلوك طبيعي. كمان في حاجات نفسية غير مشبعة عند الكثير من الناس، مثل الشعور بالأهمية أو إنهم يلفتوا الانتباه أو يحصلوا على قبول اجتماعي. هم بيشوفوا هذا الشيء، هم بيشوفوا إنهم حيحصلوا على هذه الأشياء اللي مش موجودة عندهم من خلال القيام بمثل هذه العادة. ولكن للأسف سرعان ما بيعرفوا بعدين إنهم من الأشخاص الذي أصبحوا غير مقبولين، الأشخاص الذي أصبحوا غير مؤتمنين عليهم، الأشخاص الذي أصبحوا إذا هم موجودين إحنا لازم نحرص على كل كلمة نقولها، لأنه خلاص يعني. وعلى فكرة الأشخاص اللي بيقوموا بنقل الكلام هم مكشوفين وإحنا بنعرفهم، وإحنا بنعرف إن الأشخاص هؤلاء هم كذا. ليش؟ لأنه تتكرر علينا الكثير من المواقف. ولكن هم بيشوفوا إنه أو بيربطوا قيمتهم من خلال امتلاكهم كم كبير من المعلومات على الآخرين، وهم بيشوفوا إنه بنقلهم للأخبار بيحافظوا على مكانتهم، يا أما بجنب صاحب معين، يا أما داخل الأسرة هذه، يا أما عند الأصدقاء هؤلاء. ولكن زي ما تكلمت سرعان ما بعدين ينكشف هذا الشخص، لأنه بيزيد الخلافات بين الناس، بيزيد المشاكل من خلال الكلام اللي بيتم نقله.

0: إذا مستمعينا الكرام، أكيد في كثير من الآراء حول هذا الموضوع، واللي بيشوفوا إنه أغلب المشاكل اللي تكون بين الأقارب هي تبدأ بهذا العادة، إنه الكلام ونقل الكلام. مش بس إحنا بنتكلم عن الحياة الاجتماعية، لا، حتى في مجال العمل للأسف أصبح الكثير يمارس هذه العادة وهذا السلوك الخاطئ، وحتى إنه بينقل كل كلمة يقولها زملائه في العمل، فبتشعر إنك في مكان عملك مراقب، تشعر إنه كل كلمة أنت بتقولها ممكن إنها توجه ضدك. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير وعافية، كيف حالكم أنتم؟
0: الحمد لله. تفضل يا عبد الله نسمعك.
1: هذا الموضوع ما شاء الله اخترتوه، هذا موضوع يعني حساس بالوقت المناسب، هذا موضوع يعني مهم جدا.
0: عبد الله، كيف تتعامل مع الأشخاص نقالين الكلام؟ وهل مثلا قد حصل لك موقف إنه حد نقل لك كلام، هذا الكلام خطأ أو إنه هذا الشيء ما حصلش؟ إيش كانت ردة فعلك؟ إيش الخطوات اللي أنت سويتها؟
1: والله أنا يعني من وجهة نظري وأشوف إنه يعني كذا، ونصيحة أقدمها لجميع المستمعين، أنه يعني إذا شخص كلمك بشيء وقال لك قال عنك فلان كذا وقال عنك كذا، وإلا تكلم بأي شيء يعني ما يخصك، ولا حتى ولو يخصك يعني ما تسرعش ولا تجيب ردة فعل ولا شيء، يعني تطنش هذا الشيء. إذا كان الشخص هذا يعني بينك وبينه عداوة وبينه شيء، بيكلمك لوجهك، مش يكلم يعني أشخاص آخرين وكذا.
0: صحيح.
1: إذا كان يكلم أشخاص آخرين يعني بعض الناس يقول يكلم يعني كذا كلمات وحكام، أنه ما يهمني كلام الناس، يعني ما يهم صح من كلام الناس، لأنه إذا كان بينك وبين عداوة وشي يكلمك، كلمت يعني شخصيا.
0: صحيح.
1: ما يكلمش أحد إذا كان هذا من الناس، يعني أشوف أنه من نم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نم لك نم عنك، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام، يعني هذا كثير كثير يفتن بين الناس، وبعض حاجة تكون مش موجودة وحتى لي حاجة موجودة. يعني تشوف بعض الناس تقول أنا سئلني شخص مثلا مش قال فلان، أنا جاوبته يعني بصح مش ليش كذب، هذا ما مش الحقيقة، يقول إنك تكلمه بالصدق. هذا يقول ذلك إنك تكذب وتقول خلاف ما قال، إذا كان تكلم عن شخص مثلا
0: بخبر
1: سيء وكذا.
0: صحيح.
1: يقول ذلك إنك تتكلم بالعكس يعني، وبالكلام يعني الصحيح. وأشوف إنه واحد عندنا في القرية كانوا اثنان عيال عم يعني اتزاعلوا، وبعدين سر لي عند واحد الكبير قال له إيش بينك وبين هذا، وهو قد يشتي اعتذر منك ويشتي كذا، وهي غلطة يعني ويشتي تسامح منك. قال له والله ما بيني وبينه حاجة وسامحه، وراح لعند الثاني يعني بدون ما يعرف هذاك، وقال له كذا، قال له هذا أكبر منك يشتي اعتذر منك وما فيش بينكم حاجة وأنتم عيال عم، يعني شاف إنه في ما بعد قد هم مخزنين مكبان وقد هم جالسين مكبان، فقال عندهم صيحوا له الاثنين، قال له ما شاء الله يعني نشكرك جدا لأنك قمت بمعروف كبير وأصلحت بيننا، هذه يعني ليست من الكذب. بعض الناس يقول اشتي أتكلم بالحقيقة، الحقيقة اتركها في هذا الوقت.
0: صحيح.
1: شكرا لك
0: صديقنا عبد الله، شكرا لمشاركتك، في أمان الله.

مستمعينا الكرام، ممكن نشوف إنه في كثير كمان في المقابل من الأشخاص اللي بيصدقوا أي كلمة تجيهم، أي كلمة بتجيهم ممكن بيصدقوها، وزي ما قلت ممكن إنهم يبدأوا تتغير معاملتهم مع الأشخاص الآخرين، يبدأوا يقطعوا علاقاتهم من دون حتى ما يسألوا، من غير حتى ما يعاتبوا، من غير حتى ما يقولوا هل صحيح أو يتأكدوا من إن الكلام هذا صحيح أو لا. فهذا الشيء كمان مستمعينا الكرام بيزيد الخلافات أكثر، وبيترك هذا الشخص اللي بينقل الكلام مستمر على كلامه. فهل نحن يعني نكون، أو السؤال المطروح، هل ممكن نكون إحنا مستمعين الكرام شركاء في المشكلة عندما نسمع ونصدق دون سؤال؟ أنا برأيي أو من وجهة نظري الشخصية فعلا يعني إحنا بنكون شركاء في المشكلة، وإحنا بنكون جزء من هذه المشكلة. ليش؟ لأن إحنا سمعنا وصدقنا دون أن نسأل، مع أنه المفروض أنه إحنا نسأل قبل أن نتخذ أي قرار، أو قبل أن نقوم بأي قرار إحنا لازم نتأكد. أنا ما ناش خسرانة شيء، أنا كذا كذا ممكن تنقطع علاقتي، إن كانت انقطعت علاقتي مع الشخص اللي نقل لي الكلام أو الشخص الذي انقال عنه الكلام، فأنا مش حابة أني مثلا أظلم حد، فأنا لازم أتأكد، لازم أنا أتبين، لازم أنا أعرف هل الكلام الذي قيل هو صحيح أو غير صحيح، لأنه للأسف في كثير من الناس قد تنقل عنا كلام وأشياء لم نقلها ولم نتحدث عنها، للأسف وما نعرفش إيش السبب. هل السبب ممكن تكون الغيرة؟ هل السبب يكون الفراغ؟ هل ممكن يكون السبب هو الحاجة إلى الاهتمام، فهم بيشوفوا إنه من خلال قيامهم بمثل هذا السلوك ممكن إنه يهتم الناس فيهم أكثر؟ هل شعورهم بالنقص بيدفعهم على إنهم يقوموا بمثل هذه العادات والسلوكيات الخاطئة؟ هل بحثهم عن النفوذ أو بحثهم عن القوة بيتركهم أو بيدفعهم إلى القيام بمثل هذه السلوكيات الخاطئة؟ لأنه يعني أنا بشوف إنه الأشخاص الذين معتمدين على في حياتهم على نقل الكلام ممكن تلاقي إنه في شيء ناقص في حياته، بيحاول إنه يغطي هذا النقص من خلال القيام بمثل هذه العادة.

طبعا مستمعين الكرام، لو تكلمنا عن الآثار اللي ممكن تنتج عن هذه العادة السيئة والسلوك اللي للأسف منتشر يكون بيننا مستمعينا الكرام، بنشوف إنه انتشار مثل هذه الظاهرة السلبية أو مثل هذه العادة أو مثل هذا السلوك ممكن إنه يزرع الشك فيما بيننا البين، يهدم الصداقات، يفرق كذلك بين الأزواج للأسف، يقطع صلة الرحم، كمان يخلق بيئة عمل مليئة بعدم الثقة، بيئة عمل مليئة بالمشاكل، كذلك يخلي الناس تخاف أو كلام الناس محدود، يحصر الناس، فتلاقي الإنسان كل ما حابب يتكلم كلمة يبدأ يشوف أو يحرس، يخاف من إنه يتم نقل كلامه، لأنه كلامه ما بينتقلش زي ما هو قاله، لا بيتم كذلك تأليف هذا الكلام. في كثير من الناس بيقولوا إحنا لو توقفنا عن تصديق مثل هؤلاء الأشخاص أكيد هؤلاء الأشخاص حيتوقفوا عن هذا السلوك وهذه العادة السيئة. كذلك من الحلول اللي إحنا ممكن إن إحنا نتخذها أو من الطرق اللي لازم نختارها للتعامل مع هؤلاء الأشخاص، إنه لازم إحنا مستمعينا الكرام نتحقق قبل أن نحكم، وبشوف إن الأشخاص الذي بيكون لديهم القدرة للتحقق بيكونوا من الأشخاص الناضجين، الأشخاص الواعيين، لأنه ما حكمش على حد أو ما حكمش على الطرف الآخر من دون أن يتأكد ومن دون أن يتحقق. كذلك نحاول بقدر المستطاع أن إحنا ما نخليش مجالسنا قائمة على أخبار الناس، وحتى لو دار كلام أو حد بدأ يفتح مجال لنقل الكلام عن الناس، نحاول أن إحنا ننهي هذا الكلام، لأنه للأسف أصبحت مجالسنا زي ما تكلمت الأستاذة منى وتكلمت أم حمزة، إنه حتى في المناسبات وفي الجلسات تصبح القيلة والقال ونقل الكلام هو الشيء الرئيسي والأساسي فيها.

كذلك مستمعينا الكرام، يجب أن إحنا يكون عندنا كمان الجراءة على أن إحنا نواجه الشخص يعني صاحب المشكلة مباشرة. يمكن هذه كمان تكلمت عليها أكثر من مرة، أنه من الحلول التي ممكن أنها تحد من انتشار هذه المشكلة أن إحنا نواجه الأشخاص الذي نقل الكلام عنهم أو قالوا بأنهم قالوا كلام عنا، فمواجهة الأشخاص مباشرة تحد من هذه العادة السيئة والمشكلة السيئة التي للأسف أصبح الكثير من الناس يشوفوها أنه سلوك عادي وما فيش فيه أي شيء، وأنهم هم على صح وأنهم مش خطأ. فمستمعينا الكرام، في كثير ممكن نشوفه أنه نقل الكلام هو عبارة عن شيء عابر أو مجرد حديث عابر، لكنه ممكن يكون هذا الكلام الذي تم نقله بدون وعي وبجهل يكون بداية لخلاف لا ينتهي. في خلافات كثيرة ما انتهتش بسبب هذا الكلام، وكمان يكون سبب في فقدان ثقة، وممكن يكون سبب في هدم علاقة بنيت على سنوات من المحبة. فلازم يكون عندنا الوعي إن الكلمة مستمعينا الكرام ليست مجرد صوت، أو مش بس كلمة تخرج من أفواهنا، بل الكلمة مسؤولية، ويجب إن إحنا نختار كل كلمة نقولها. يا إما الكلام اللي نختاره يكون فيه سلام فإحنا بنقوله، أما لو هو كلام حيزرع خصومة وحيهدم علاقات فأنا هنا لازم أفضل إن أنا أصمت وما أتكلمش. وياريت إن إحنا نترك أو نخلي مجالسنا مساحة للتعارف، للترفيه، للأفكار الكويسة والكلمات الطيبة، وما نخليهاش محطات ننقل فيها كلام الناس أو نتناقل فيها عن الناس، أو إن إحنا نكرر كلام الناس ونقول فلان قال عن فلان وفلان قال عن فلان وفلان حكم عن فلان. يا ريت إن إحنا نعي، وكمان لازم يعني نتفكر بالحكمة اللي بتقول إنه اللي بينقل لك كلام بينقل عنك، فياريت إن إحنا نأخذ من هؤلاء الأشخاص وما نعطيهمش، لأنه إحنا كمان لو فتحنا مجال الكلام لهم ممكن إنهم يجرجرونا بالكلام ويسحبوا مننا كلام ويألفوا كلام، ونصبح إحنا ضحية للقيلة والقيل والضحية لنقل الكلام. ووصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونلتقيكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد وفي نفس التوقيت في حلقة جديدة. تحياتي لكم، أنا عليا محمد، وتحية أكيد من طاقم إذاعة عدنية FM لكل متابعينا ولكل مستمعينا أينما كنتم. إلى اللقاء.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 يا على الخلق، 9 عدد

0: 88 فاصلة 9
1: حلوة حلوة تنباس ديها وتصدر بالواح
0: عدنية اف ام
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
3: لون جديد
0: عدنية اف ام.

0: طب طب يعني ايه يا شباب؟ العالم نايمه يا زلمه.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمه. يلا شهل شهل. كب. يلا اصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا نقلع؟
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: خيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها شفت
2: نقلع ولا
0: هيك فوتي لشوف انا غلط فيك.
2: نقلع من الحي ولا نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. طلع طلع طلع طلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
2: بلا اخلاق.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أنهي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبيلك صراحة، بس تعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: قلبي لون جديد. لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: زكريا أنا أسفة يا زكريا، حقك عليا يا زكريا، سامحني يا زكريا.
1: الفنانة ماجدة الصباحي؟ إيه اللي رجعك؟
0: حبي حبي يا زكريا.
1: سمر بلاش عتاب، القرد العاصي تاب، ما صدقت إنه تاب.
0: ما تبقاش قاسي يا زكريا، صدقني يا زكريا أنا ما كنتش في وعي، أنا ندمان على كل كلمة قلتها. ما تبقاش قاسي يا زكريا.
1: تبقاش قاسي ده لعيب في تونس؟ وبعدين ايه ما كنتش في وعي دي؟ لما طردتيني كنت شاربة بانجو ولا ستروكس؟ أنا آسف يا هانا.
0: أرجوك خليك رحيم.
1: بلا رحيم بقى بلا ظل الرئيس. بقولك ايه، وقتك انتهى، اطلعي برا.
0: شكرا يا زكريا، الوداع.
1: لا الوداع مغربي، لكن ما تبقاش قاسي ده تونسي. اطلعي برا، اتفضلي اطلعي برا.
0: عن اذنك.
1: سمر سمر استني، رايحة فين؟
0: هطلع برا
1: برا برا.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى
3: طردك. عمل عليك نجم، تستاهلي.
0: الواد ده اكيد لقى الخاتم، الواد قلبه جامد وبقى محدش زيه، ده بقى كبار وقاسي جدا يا شبهور.
3: بقولك ايه، حاولي معاه تاني وتالت ورابع، طالما كان بيحبك يبقى هيرجع من تاني. هو الحب كده بهدلة،
0: معصلك قوي يا شبهور.
3: كله بالحنية بيفك يا سمورة، روحي له تاني، روحي.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: ودلوقتي معاكم مع صرصرة، ازاي تحمي ظهرك من الخيانة والضرب تحت الحزام. معايا دلوقتي اللص التائب شكوك. ازيك يا شكوك؟
4: انا بخير طول ما انت بخير.
1: كلمنا يا شكوك عن مرحلة السرقة في حياتك.
4: والله يا اسطورة، يعني انا ما خبيش عليك، يعني انا السرقة عندي كانت هواية قبل ما تبقى احتراف.
1: هايل عظيم لص حقير،
4: اللهم لك الحمد، اللهم ديمها نعمة. انا اول حاجة سرقتها انا فاكرها قوي كانت سيجارة من علبة ابويا.
1: تفتكر نوع السجاير يا شكوك؟
4: صراحة مش فاكر قوي، ومش فاكر ابويا برضو. المهم سجارة في سجارة في سجارة، بقيت بسرق العلبة كلها.
1: وابوك ما حسش خالص؟ ده ايه، مغفل؟
4: مش عارف، بس امي هي اللي كانت حست، لان زي ما انت عارف قلب الام يعني.
1: يا امك كانت بتشرب سجاير؟ امك حست انك بتشرب سجاير؟
4: لا، حست ان ابويا بقى بيشتري سجاير كتير، قالت له كفايه تدخين.
1: طب وابوك عمل ايه؟
4: طفى السيجاره في عينها، بس مش عشان هو قاسي او عشان ما كانش فيه طفايه، فراح مطفيها في عينها.
1: يعني القصه المعفنه دي كلها لازمتها ايه؟ يعني هتفيدنا احنا بايه؟ الله يخرب بيتك، نسيتني البرنامج والمربع بتاع الحلقه والدنيا كلها. الله يخرب بيتك يا شيخ. اطلع فاصل يا زعتر، اطلع فاصل.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: وتتوالى انفرادات النجم الكبير زكريا ابو ندى، حلقات وانفرادات ونجوميه. ايه الحلويات دي كلها؟ ايه النجوميه دي؟ يا ربي نجم النجوم والله العظيم. ايه الاعداد الرائع ده، وايه الاداء العظيم ده؟ انت متخيل روعه الاداء العبقري المذهله اللي احنا شايفينها قدامنا؟ مش ممكن النجم زكريا ابو ندى. تتوالى الانفرادات يا جماعه، قطايف ولطايف وكنافه، وكل سنه طيبين.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
6: يا ابن الجنية يا ابو ندى يا عبقري.
1: شفت يا ابني، شفت انت وهو احلى حاجة انك تشغل دماغك، بس الحكاية ما فيهاش اي عبقرية، شوية فهلاوة بس.
4: لا، والمغفلة اللي اسمها سمر دي جت تجري على ملا وشها، فاكرك بقى لقيت الخاتم نقبها طلع على شونة.
1: خلي بالك سمر دي اول الخيط اللي هيجيب بقية الزباين.
7: زكريا اخيرا، زكريا.
1: هو ايه اللي اخيرا؟ انا كل شوية اشوف خلقتك، مفيش اخيرا خالص.
7: هاتي الخاتم يا زكريا.
1: بكام؟
7: بعمرك.
1: اقعد يا بابلو، اقعد، استهدى بالله، هات كرسي يا زعتر.
6: اتفضل يا شبابلو.
7: بطل حركات دي يا زكريا، انا ممكن اخلص عليك.
1: وبعد ما تخلص علي هتعمل ايه؟
7: بسيطة، هاخد الخاتم.
1: طب ازاي يا مغفل؟ محدش هيوصلك للخاتم غيري يا بابلو.
7: انت عايز كام؟
1: شوف الخاتم يسوى كام وهات تمنه وانا اديهولك.
7: اخلصي، عايز كام يا زكريا؟
1: 400 مليون دولار، اللي هم 150 ألف جنيه من بما يعادل 6000 دينار عماني.
7: انت واحد مجنون.
1: ده اقل رقم يدفع في خاتم زي ده. وشوف بقى لما تبقى زعيم عصابه قد الدنيا دخلك هيبقى قد ايه، وانت مشهور ونجم. شكوكو،
4: قول لي اسطوره.
1: وصل بابلو للباب.
7: ماشي يا ابو ندى، انا هحاول اجمع الفلوس اللي انت عايزها، وهاخد برضو الخاتم منك.
1: ماشي، وانا جاهز، وبقابلني لو عرفت تجمعهم، لان انا نفسي مش عارف السعر كام.
7: وصلني وصلني يا سكوكو.
4: ما الباب قدامك اهو يا باشا، ولا هي اي تناكة على الفاضي؟
6: انا مش مرتاح للجدع ده زكريا.
4: ولا انا بصراحه.
1: هيعمل ايه يعني، ما كده كده بايظه.
2: زكريا ابو ندى، زكريا أبو ندى.
8: يعني بابلو راح له؟
9: ايوه معلم.
8: والبنت الصحفيه
9: على كده الموضوع بقى بجد يا دي يا دنيس؟
8: طبعا بجد يا معلم. امال بهزار؟
9: يبقى لازم نتحرك ونعرف ايه اللي حصل قبل ما ياكلونا التبن ولاد الهرمة دول. دول ولاد هرمة يا، وتشوف اخرتها ايه مع ابو ندى دوت.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: ودلوقتي معادنا مع اللص اللي لسه

0: زكريا أبو ندى. نلقاكم بعد الفاصل.
1: زكريا أبو ندى
2: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: على جائز ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت شي غيرك جوايا
0: 88
2: فاصلة 9 اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله ليه
0: على جائز ام

0: Kids。
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: يسعد لي عيني الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق معي أحلى واحدة ببيروت
1: مع أحلى واحدة
0: معي أحلى واحدة ببيروت
1: أحلى واحدة
0: أحلى واحدة
1: أحلى واحدة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عدن
1: الحبايب
0: 88.9
1: حلوه والسكر في
0: عدن زائد ام
2: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
0: 88.9
3: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله ليه
0: عدن زائد ام

0: طب كان ايه شو العالم نايمه يا زلمه؟
1: ماشي ماشي
0: العالم نايمه. يلا شهل شهل كب. يلا اصحاب دور
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت اللون؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا نقلع؟
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها شفت
2: نقلع ولا
0: هيك فوتي لشوف انا غلط فيك.
2: نقلع من الحي ولا نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. طلع طلع طلع طلع
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
2: بلا اخلاق.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبيلك صراحة، بس تعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: يسعد لي عين الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق
1: بالسوق
0: معي أحلى واحدة ببيروت
1: ما أحلى واحدة
0: معي أحلى واحدة ببيروت
1: أحلى واحدة
0: أحلى
1: هلا أنا أحلى واحدة

أحب على هوايا وأشوف في حب سعد وشايا. خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب سعد.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطايا.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي